موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

عطر حديثك بالنبي محمد وادع به في الخافقين ورددي وانشد به ما شئت لست ببالع ما يستحق من النهار.

فلقد حفاه الله وفضل صاحب وسما به فوق السها والفرقد الله أدبه وكم

كعناية صمدية تهزع بكل مخوفة ومهندي ومضى ليترد في عناية ربه في موكب الأفلاك أجمل مشهدي أوفى على القوم الكرام وكلهم أعطى العهود على الجهاد السرمدي جند ترأسهم نبي ملهم شهم كليت في الحروب مجرد.

0: بنيات حيلوا شوية يا بنيات
1: يا عمي بس نضل
2: بدو يضوي ضهر الشيخ
3: بدو يضوي ضهر الشيخ
2: ويضوي أكثر بك.

أباء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات يسيرة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة الأفضل.

يا صباح الخير وصباح المحبة وصباح السلام. دقة الساعة 6:30 معناتها شو؟ ابتدى مشوار الشبيبة وابتدى مشوار صباح الشبيبة، وابتدينا معاكم مستمعين الأحبة بفقراتنا الصباحية المختلفة وكذلك برسائلكم الجميلة. هذه الرسائل الصباحية اللي دايما تعطينا كذا طاقة إيجابية رائعة، وفي هذا النور المتجدد وفي يوم الثلاثاء اللي دايما احنا نقول منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع اللي كذا يخبرك انك انت خلاص خلصت يومين، انجزت يومين وعدن يومين من الأسبوع، وهانت ترى باقي يومين وراح ترتاح وراح يجي الويكند. يعني ما أعرف، هل أحس ان الأيام فعلا تتحدث؟ هذا فلسفة الصباح يا جماعة. يعني منتصف الأشياء دائما كذا، يعني حتى يقول لك منتصف الأشياء هي الخير، وهي اللي دائما يكون يحمل بها الخير. فتمنى لكم في هذا الثلاثاء وفي منتصف الأسبوع كل خير يا رب العالمين، وكل رزق وكل سعادة يا رب. وصباح الأمان والنعم السابغة على عمان الغالية من مسندم إلى ظفار، وصباح الابتسامة اللي نتمناها إنها ما تفارق محياكم أبداً. هذه تحياتي أبرار المشيفري في الإعداد والتقديم، وأيضاً عاهد زجالي في الإخراج المرئي. أرافقكم من 6:30 إلى الساعة 9 صباحاً. وتحياتي أكيد لكل من يشاهدنا عبر مرئيات الشبيبة، سواء كان اليوتيوب أو منصة إكس أو بقية منصات التواصل الاجتماعي. نصبح بالخير على سعد وعلى حبيب، ونقولك صباحك خير ومحبة يا عنود. وزينب حسن أيضا نصبح عليكم من السعودية، تصبح على كل حد يسمعنا سواء كان من عمان أو من خارج عمان. وصباحك خير يا غيداء، وصباح المحبة لك يا ماجد بن عبد الله، وصباحك خير أيضا للحبسي وكذلك لمليكة. كل الصباحات السعيدة منها لكم، وصباحك خير يا محمد فهد. إذن في هذا الصباح كذا نتمنى لكم صباح رايق ومروقين جميعا بمشروبكم الصباحي اللي دايما كذا تستمتعون بهذا المشروب، تجددون فيه الطاقة بهذا المشروب. ونقولكم في هذا الصباح خلوا كل شيء ثقيل خلفكم، يعني ثقل الأمس خلوه خلاص، دام أمس خلوه في الماضي، واستقبلوا يومكم واستقبلوا الثلاثاء بقلب منشرح وأمل متجدد. ولا تتريون أن يكون اليوم مثالي عشان تكونون مستانسين، صنعوا أنتم تفاصيل الجمال بوعيكم ولطفكم وكلمتكم الطيبة، فأنتم تستهلون يوم يشبه نقاء أرواحكم. فابتسموا للحياة عشان الحياة تبتسم لكم. نحن رح نبدأ فقراتنا، بس خلونا نسمع كذا صباح الخير لعلي جاسم.

أسعد الله صباحكم مستمعين الأحباء من جديد، واليوم كذا على طول مباشرة بدون أي مقدمات راح نجيكم على موضوع حلقتنا لليوم. موضوع حلقتنا لليوم، لو قابلت نفسك قبل 10 سنوات، كذا خلونا نرجع على التاريخ ونرجع شوية التاريخ ونرجع تقويم التاريخ وإلى 10 سنوات، يعني إلى 2016. فلو قابلت نفسك وأنت في عام 2016، يا ترى شو راح تقول لنفسك؟ بيني وبينكم وبصراحة أخبركم على السر الصغير، ما حد يعرفه غيركم اللي يستمع للشبيبة، اللي خلاني أسأل هذا السؤال أمس مع ضيفتنا، لما ضيفتنا طبعا اللي عندها شغف في الإذاعة وكذا، فكانت هي ابتدت بعمر صغير أنها قدمت بشيء خارج عن الإذاعة المدرسية قبل 4 سنوات لما كانت هي صف 10. فلما سألتها السؤال أنك أنت لو رجعتي قبل يعني 4 سنوات كذا لورا، فشو راح تقولين لنفسك؟ فقلت والله ليش ما أخلي هذا السؤال حق موضوع بكرة، لأن أحس أن هذا الموضوع فعلا وايد ترى شيء مفيد، وايد يخليك تعرف نفسك أكثر، يخليك تتعرف على نفسك، التجارب اللي أنت مريت فيها، كمية الوعي ويعني حجم الوعي الكبير اللي أنت اكتسبته خلال هال10 سنوات. والله بصراحة يعني ما أعرف هل نحسب زمن كورونا ولا ما نحسبه، لأن وايدين يقولون يا أخي ضاع عمرنا إحنا في كورونا. فمستمعين هذا موضوع حلقتنا لليوم، لو قابلت نفسك قبل 10 سنوات، يا ترى شو راح تقول؟ شو بتقول حق نفسك؟ على 94777975 في انتظار مشاركاتكم، وهذه أول مشاركة وصلتنا، يا ريت لو تقولها باسمك. يقول صباح أوكي أوكي أوكي، شكلك متحمس أنك تصير لظفار، من كثر ما مشتاق شكله يروح لظفار. يقول صباح الخير، شغلي لنا أي غنية طبعا لفن البرعة عشان نرجع 10 سنين وراء. عاد بين وبينك الفنون الغنائية العمانية تراها ما تقدم، وكل ما قدمت زيادة راح تكون أحلى. عموما مستمعينا، لو استيح لك اليوم ترجع بالزمن 10 سنوات للوراء وتجلس مع نفسك نفس الشخص لكن بعمر أصغر، شو راح تقول له؟ تقول لنسختك السابقة؟ هل راح تنصحه أو ممكن تحذره؟ أو يا ترى هل راح تعتذر له أو يمكن تشكره؟ تشكر على الصبر، تشكر له على الوعي اللي كذا اكتسبته وانت صغير. ممكن مستمعين الأحبة تشوفون هذا السؤال ترى بسيط لكنه عميق جدا في معناه، لأنه يفتح باب للتأمل في قراراتنا وأخطائنا وحتى الأشياء اللي سويناها صح وما انتبهنا لها. لذلك في صباح الشبيبة وفي صباح الثلاثاء اليوم راح نعيش مع هذا السؤال من زوايا كذا مختلفة، نفسية علمية وتجارب إنسانية، ويمكن في النهاية نحن ما نرجع 10 سنوات لكن نقدر نغير 10 سنوات الجاية. لذلك لو قابلت نفسك قبل 10 سنوات شو راح تقولها؟ على 94777975 أكيد نستقبل مشاركاتكم. ونبدأ بالرسالة الصباحية من ناصر الزيادي اللي يقولكم أني أتمنى لكم يوم جميل بحياتكم، وأني يزيل عنكم مهام الدنيا ونير لكم درب السعادة ويجيركم من الحزن والشر، آمين يا رب. الله يسعدك يا ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام. تحياتنا لك يا المحروقي. المحروقي يقول لو قابلت نفسي قبل 10 سنوات راح أقولها ركز في الإنجليزي. إيه والله الحين عرفنا، لما أيام المدرسة يقولون لنا ترى هذه اللغة مهمة يا جماعة الخير، هذه المادة مهمة، عاد كل حد كان أيام دفعتنا نحن وكذي كان الإنجليزي نقول ما لازم ترى نذاكر وندرس، عادي ترى مادة إنجليش. ولو لما حد يسألني كيف كان الاختبار نقول لهم مرة ما يسهل. ففعلا تراها لغة عالمية، والله حتى زينب حسين تتفق معنا وتقول زينب حسين إنها فعلا يعني كذا كنا نحن بشكل عام. زينب حسين هي من السعودية، توقع كلنا نحن الخليجيين، ما أعرف من اللي قايل لنا إن ترى الإنجليش يعني معناتها ما تذكرونه.
وبعدين نندم مثل ما ذكر طبعا المحروقي إنه لو كان قابل نفسه قبل 10 سنوات كان بيقول له أفضل إنك تركز مادة الإنجليش. تحياتنا لك يا سامي العبدلي. طبيعي سامي العبدلي يقول أسعد الله صباح الجميع، تحياتي وسلامي لجميع المستمعين وبالأخص لكل من يعرف طبيعي سامي العبدلي، وتحية خاصة لأخي يعقوب السيابي والأبو إياد الشيادي ومحمد المنصوري وصادق البلوشي ومحمد عبد الله الناعبي. صباحك الله بكل خير يا سامي. وزينب حسين تقولكم أنا لو قابلت نفسي بقول إلى زينب امشي صح. جميل يا زينب. وأبو الحواري أو أبو الجواري يقولكم إنه هو يصبح عليكم. وتحياتنا لك يا أحمد الزجالي، نصبح عليك يا أحمد الزجالي، قول تحياتي للجماعة أهم شيء أنوار وعيد إن شاء الله يوصل يا أحمد الزجالي. طيب يا جماعة الخير، يعني ممكن يعني هذا السؤال يخلينا نسأل، هل نحن فعلا نحب نرجع للماضي؟ ويا ترى إذا كنا نحب نرجع للماضي فشو سبب حبنا لرجوعنا للماضي؟

فيقولكم الإنسان بطبيعته يميل للتفكير في الماضي، وهذا الشيء ما مجرد حنين بل له تفسير علمي في علم النفس في مفهوم يسمى التفكير الافتراضي، هو أن نحن نتخيل كيف كان ممكن تكون حياتنا لو اتخذنا قرارات مختلفة. يعني لو كذا رجعنا لقبل 10 سنوات نقعد نقول لو نحن قررنا قرار مختلف، يعني مثلا ما وافقنا على الشيء الفلاني مثلا، أو مثلا يعني رحنا لتخصص جامعي آخر، ولأن هذه القرارات ممكنها راح تغير أكيد مسار حياتنا. فيقولكم دراسات مثل أبحاث منشورة في مجلات علم النفس المعرفي تشير إلى أن هذا النوع من التفكير مستمعينا يساعدنا نتعلم فعلا من أخطائنا ونطور كذلك من قراراتنا المستقبلية، لكن في المقابل إذا زاد عن حده ممكن يتحول إلى شعور بالندم أو جلد بالذات. لذلك مستمعينا التوازن مهم، نستفيد من الماضي لكن ما نعيش فيه. يعني حلو انك تسأل نفسك يعني بين فترة وفترة، انا لو قبلت نفسي قبل 10 سنوات لو رجعت كذا لعام 2016، الله كان عام حلو بصراحة، يعني ذيك الايام كان وايد ايام حلوة. فيعني راح تسأل نفسك انا شو كنت راح اقول حق نسختي القديمة ونسختي السابقة. أحد المشاركات تقول نرجع للماضي لتجنب أغلاط الحاضر. يعطيك العافية وياريت لو تقولينا اسمك. وماجد بن عبد الله يقول أجمل أيام كانت أيام الماضية. وموسى الهداب يقول ذكريات الماضي الجميل. طيب الحين احنا يعني رضا طبعا او رائد عفوا صباحك خير رائد، يصبح على مستمعي شبيبة. طيب نحن الحين ما نتكلم عن الماضي بمعنى الماضي، نتكلم عن نسختك القديمة، نسختك السابقة. لو انت كذا رجعت لنسختك القديمة فشو راح تقول؟ زينب حسين تقول لو رجعت للماضي كان عشت مع أجدادي وسمعت سوالفهم. جميل يا زينب حسين، لكن نرجع نحن نقول على السؤال إن لو قابلت نفسك، يعني ما بس نحن رجعنا للماضي، قابلت نفسك قبل 10 سنوات فشو راح تقولين حق نفسك؟ وياسين السعدي نوجه لك تحية. ياسين السعدي يقولكم على 94777975 صباح الخير عليكم جميعا مستمعي الشبيبة، ونبدأ صباحنا بذكر الله وتحياتي لطاقم الشبيبة. يعطيك العافية، تحياتنا لك يا ياسين السعدي. وصباحك نور يا جهاد. إذا مستمعينا يعني لو قابلت نفسك قبل 10 سنوات شو راح تقول لنفسك؟ يعني ممكن أكثر شيء يندم عليه الناس بعد 10 سنوات. المثير الاهتمام مستمعينا أن الدراسات ومنها أبحاث طبعا لجامعة كورنيل تقول أن الناس ما ندمون كثير على الأشياء اللي سووها بل على الأشياء اللي ما سووها. يعني مثلا أن هم أوكي يعني ما يندمون على أفعال سووها، لكن أني ياريت لو أنا رحت المكان الفلاني، ياريت لو أنا تخصصت المكان الفلاني. يعني غالبا ندموا على الأشياء اللي هم ما سووها، يعني الفرص اللي ضاعت، الكلام اللي منقال، أو التجارب اللي خفنا قديما أن نخوضها. والسبب لأن الفشل مع الوقت نتجاوزه، لكن لو كنت جربت تبقى عالقة لفترة أطول. وهذا يعطينا أكيد رسالة واضحة أن الجرأة في المحاولة أهم من الخوف من الخطأ. إذا مستمعينا نحن راح إن شاء الله يعني كذا نقرأ كل مشاركاتكم لكن بعد هذا الفاصل.

0: خليك شبابي.
1: ألو، السلام عليكم.
2: هانو رئيس صار على الموضوع.
1: أنت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
2: شوفي، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
1: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
2: أنا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
3: إذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. أوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

صباحكم الله بالخير ومجدداً ومستمعين الأحباء على 94777975. يا ترى لو قابلت نفسك قبل 10 سنوات شو راح تقول؟ وصلتنا الرسالة ومشاركة من أحمد بن زهران الغلابي، يقول السلام عليكم، معكم أحمد بن زهران الغلابي من البريمي. السؤال عميق شوية لدرجة أنه ما خلاني أرجع أكمل نوم إلا ولازم ألقى جواب. الله عليك، هذا المطلوب يا أحمد. على العموم حبيت أصبح عليكم وعلى جروب سكن المطانيخ تقنية مسندم، ونحن أيضا نسلم على ربعك كلهم من جروبكم اللي في تقنية مسندم. لكن بعد جاوبنا يا أحمد الغلابي، أنا فكرت أني يعني لما شفت شوي رسالة معلومة طويلة قلت خلاص في كذا يعني فلسفة صباحية عميقة أو مشاركة فلسفية صباحية عميقة من أحمد زهران. إذا نحن ننتظر ردك يا أحمد زهران على لو قابل أحمد زهران نفسه قبل 10 سنوات فشو راح يقول. ومشاركة أخرى أيضا من الزجالي، من أحمد الزجالي، يقول أحمد الزجالي، أعود بأفكاري لزماننا وأفتش بين ثنايا الضحكات عن سعادتنا، وتأخذني الأحاسيس إلى أحلامنا، وأرى الثواني تمضي من أمامنا، ولا تزال نفس المشاعر فينا، ودفاترنا لا زالت مملوءة برسم طفولتنا، ومقاعدنا لا زالت تحتوي دفء حكاياتنا، مع أنك تمتلك ذكريات كثيرة لكنك لا تستطيع أن. وبعدها ما اكتملت الرسالة. إذا نتريى منك أحمد زجالي كذا تكمل الرسالة لأن الرسالة ما مكتملة، بس جميل حبيت هذا، حسيتها خاطرة صباحية لدرجة لو تلاحظوني من صوتي يعني خلاص اندمجت مع الكلمات. نص جميل يا أحمد، يعطيك العافية، بس نترياك تكمل هذه الخاطرة. وصباحك خير يا حمدان الرديني. وعلى موضوع حلقتنا لليوم، لو قابلت نفسك قبل 10 سنوات شو راح تقول؟ المعلومة ترى الحين أغلب المقابلات، وهذا السؤال الاعتيادي جدا في المقابلات الوظيفية، يسألون هذا السؤال، ترى ما من عبث يسألونه لأن هذا السؤال عميق، يدرسون تحليل شخصيتكم. فحلو في صباح ثلاثاء وأنتوا تسمعون للشبيبة تسألون نفسكم هذا السؤال، سواء شاركتونا إجابتكم أو أن احتفظتوا بالإجابة بينكم بين نفسكم. ماجد بن عبد الله يقول، بقولها اعتني بصحتك الجسدية والنفسية، هي أساس كل النجاح، بها العناية، ابدأ بها بالعناية من الآن. جميل يا ماجد عبد الله، عاد تصدقون صح فعلا، يعني نحن كل ما كذا يعني تقدمنا في العمر، كبرنا في العمر، نلاحظ فعلا ترى يعني أهم صحة وأغلى أو أغلى نعمة اللي هي نعمة الصحة. ومحمد حداد يقول، دع الأيام تمضي وكن للغد باحث عن سبيل، ولا تدع الحياة تمر دون ما أن تشق بها إلى الفردوس دربا من نخيل. جميل. أما ناصر بن عبد الله اختصر قال، بقول حق نفسي قبل 10 سنوات اعقل، بس اعقل. بس أنا أقولكم ترى يعني لحظات كذا الشغب ولحظات التمرد أيام كذا قبل 10 سنوات ترى أمر طبيعي، لأن أتوقع أغلبنا كنا في عمر كذا يعني ممكن يعني قبل لا ندخل 20 أو بدايتنا في 20 الأغلب، فطبيعي أن يكون في هذاك التمرد وهذاك الجنون. بس حبيت ناصر بن عبد الله يقول بقولها أعقل. أما عيسى الصالح، عيسى الصالح نصبح عليك، يقول على 94777975، صباح الخير، اعتني بنفسك وحافظ على صحتك. جميل يا عيسى الصالحي. وكذلك سارة تتفق مع الجماعة تقول اهتم بصحتك لأنها مهمة. وحمدان الرديني، حمدان الرديني يقول، راح أقول لنفسي لو قابلت نفسي قبل 10 سنوات، اطمئن ولا تستهلك روحك في الخوف من الأيام القادمة، فكل ما خشيت حدوثه مر بلطف الله وهدوءه، من كسر في طريقك لم يكن إلا ليعيد بناء شخصيتك بشكل أصلب وأقوى، لا تحزن على أشخاص غادروا أو وعود تبخرت، فالحياة كانت فقط تفرغ مساحتك لما هو أصلح وأبقى، ولا تندم على طيبة أصلك، فكل خطوة خطوتها بنية صادقة كانت مدخورة لك راحة وسكينة تعيشها الآن، ابتسم وتخفف من الأثقال وثق أنك ستصل إلى بر الأمان وأنت أكثر نضجا ووعيا وأقرب لنفسك من أي وقت مضى. الله عليك حمدان الرديني،
دائما وابدا اقول لك يا حمد انا رديني انا وايد يعني كذا شخصيا استمتع جدا برسائلك الصباحية بمشاركاتك في مواضيع الشبيبة، لأن أحب الأشخاص اللي عندهم هذا الإبداع في الكتابة، فواضح أن حمدان ردين عنده هذا الإبداع في الكتابة. إذن مستمعين نستكمل قراءة مشاركاتكم على موضوع حلقتنا لليوم، لو قابلت نفسك قبل 10 سنوات شو راح تقول؟ وصلتنا مشاركة من ضياء أحمد البادي، صباح عليك يا ضياء بنت أحمد البادي، تقول لو شفت ضياء بعد 10 سنين بتشوف وحدة حققت أحلامها الشغوفة، تبني مستقبلها بثقة ونضج، ولساتها محتفظة بقلبها الطيب وعاداتها اللطيفة، نسخة أعمق أقوى وأكثر نجاحا من ضياء اللي تعرفها اليوم. يعطيك العافية يا ضياء، وتمنى لك كذا أيام سعيدة وأيام فعلا تحققين فيها أحلامك وتعيشين الحياة بكل شغف. طلال يقول بقول لنفسي اشتري بيتكوين، البيتكوين اللي هو العملات الرقمية. ليش أنا هذه الأشياء تخوفني بصراحة؟ سالفة العملات الرقمية تداول رقمي هذه ما موضوعنا، لكن بيني وبينكم شوي يخوفني أتحذر منها. ومحمد حداد يقول أقولها أشياء لا تقال في العلن. يعني جميل أوكي، يعني إن تسألون نفسكم، أهم شيء تسألون نفسكم هذا السؤال سواء شاركتون الجواب أو لا.

أيضا وصلتنا مشاركة أخرى من كذلك أحمد الزجالي يقول أعود بأفكاري لزماننا. طبعا هنا هو كمل الخاطرة ويقول أعود بأفكاري لزماننا وأفتش بين ثنايا الضحكات عن سعادتنا وتأخذني الأحاسيس إلى أحلامنا وأرى الثواني تمضي من أمامنا ولا تزال نفس المشاعر فينا ودفاترنا لا زالت مملوءة برسم طفولتنا ومقاعدنا لا زالت تحتوي دفء حكاياتنا مع أنك تملك ذكريات كثيرة لكنك لا تستطيع أن تختار ما تتذكره فالذكريات هي التي تفرض نفسها وقد تشاء. يسلم إيدك على هذا الإبداع يا أحمد الزجالي. اللي حب فيكم يا مستمعي شبيبة لما تشاركونا موضوع الحلقة ما تشاركونا كذا يعني الأغلب للأمانة يعني أوكي الأغلب ممكن يشاركنا بكلمة أو كلمتين أو بطريقة عادية لكن مثل حمد النردين وأحمد الزجالي يشاركنا بخواطر بكلمات تنبع من يعني ذائقة أدبية جميلة. وحسين يقولكم السلام عليكم صباح الخير. راح أقول لنفسي لو قابلت نفسي قبل 10 سنوات لا تثق لا تثق لا تثق قال هي 3 مرات حسين. يعطيك العافية يا حسين وهذه التجارب اللي خلتك ممكن أنك تتعلم أنه يا ريتنا لو ما وثقت. فهذه دروس مهمة دروس عشان ترفع من وعيك دروس عشان تختبر أيضا يعني وعيك وحلو أنك تعلمت هذا الدرس لا تثق. إذن على 94777975 أكيد نحن نستكمل مشاركاتكم الصباحية على موضوع حلقتنا لليوم لو قابلت نفسك قبل 10 سنوات شو راح تقول. فوصلتنا مشاركة من أبو العنود نصبح عليك يا أبو العنود يقول صباح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعد الله صباحكم مستمعي الشبيبة بكل خير وسعادة.

0: متابع للشبيبة، مستمع للشبيبة من المملكة العربية السعودية، نوجه لك تحية ولكل أهالينا في السعودية. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أختي أبرار وعلى جميع المستمعين. لو قابلت نفسي قبل 19 سنة، بعد ما قبل 10 سنوات، جميل إن هو شكله قبل 19 سنة كيف، مثل اللي هو يسمونها سنة التغيير مع أبو زينب. فيقول لو قابلت نفسي قبل 19 سنة كان منعت نفسي أروح مكان اللي غير حياتي كلها، اللي خلاها صعبة، بس الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال، في النهاية هذه تبقى تجارب، والأخطاء والتجارب أو اللي نقدر احنا نقول القرارات كذا، التهور في والاندفاعية في اتخاذ القرارات، وهذه الأخطاء تراها يعني مجرد إنها مثل احنا نقول سلم عشان احنا نتعلم دروس في الحياة. فأهم شيء يا جماعة ما تكونون قاسيين على نفسكم. نحن هذا السؤال سألناه بس عشان الواحد يتعمق في تحليل شخصيته، لكن أهم شيء أنكم ما تندمون أبدا على أخطائكم. أرجع أقول الأخطاء ما وجدت إلا عشان تسقل من شخصياتنا. ويقولكم أبو زينب سلامي إلى الشعب المحبوب، الشعب العماني الجميل اللطيف، ونحن نقولك يا أبو زينب سلامنا إلى الشعب السعودي العزيز والغالي. طيب الحين راح نقرأ آخر مشاركة قبل أن نطلع للفاصل، يقول طبعا لعبد العزيز العبد الله، عبد العزيز العبد الله يقول أسعد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحك الأخت أبرار، معك عبد العزيز العبد الله من قطر. بخصوص موضوع الحلقة، بصراحة موضوع جميل، أنا رأيي الشخصي، أنا عبد العزيز العبد الله لو قابلت نفسي قبل 10 سنوات سأقول لها لا تخاف أو لا أخاف من الأيام الصعبة، فهي لن تبقى إلى الأبد، لا أؤجل أحلامي وأعتني بصحتي، أعتني بصحة من أحب. عاد والله يا عبد العزيز العبد الله، موضوع لا تؤجل لا أؤجل أحلامي، أتوقع كلنا نحن أول جواب يجينا أن لما نسأل نفسنا لو قابلنا نفسنا قبل 10 سنوات بنقول فعلا لا أؤجل أحلامي. وعبد العزيز عبد الله يقول أعطي ثقتي لكل أحد لكن لا أفقد حسن الظن بالناس، وأتعلم أن أقول لا عندما يلزم الأمر، ولا أجعل أخطاء تعرفني، سأخسر أشخاصا وسأكسب آخرين، وسأكتشف أن قوتي أكبر مما أتخيل، والأهم من كل ذلك لا أيأس، وكل عثرة ستعلمني درسا يقربني من الأشخاص الذين يفتخرون بأني موجود. ولو أردتها بجملة قصيرة مؤثرة، أصبر الخير الذي انتظر في طريقي إلي، فلا أستسلم مهما اشتدت الظروف بي. نصبح عليك يا عبد العزيز إلا عبد الله، وسلامنا أكيد وتحياتنا لأهالينا في قطر، وكل الشكر وكل التحية لك يا عبد العزيز إلا عبد الله على هذه المشاركة القيمة. ونحن نقول لك ونقول لجميع المستمعين قبل أن نطلع لهذا الإعلان، خلكم دائما فخورين بأنفسكم، بماضيكم، بتجاربكم، بأخطائكم، أيا ما كان خلكم فخورين بنسختكم الحالية.
1: خليك شبابي، قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

صباح المحبة وصباح الرضا وصباح السعادة لكم مستمعين الأحبة، لكل من انضم للشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة و 98.5 في ظفار، واللي موجود في ظفار فنقولكم استمتعوا بالخريف وبالرذاد بكل فعاليات خريف ظفار لعام 2026. وتحياتنا أكيد لكل من يستمع لنا على مرئيات الشبيبة. تحياتنا لك يا أبو عاطف. أبو عاطف يقول: لو تكشف العين وش تخفي نوايا الصدور، يا خيبة أمال بعض الناس بأصحابها. واللي يسأل هو من خارج السلطنة كيف ممكن أن يتابع الشبيبة عبر الراديو، فنحن نقولكم أن تقدرون بإمكانكم جميعا سواء اللي من داخل أو من خارج السلطنة، فقط تكتبون في اليوتيوب كتبوا الشبيبة FM، راح يطلع لكم كل برامج الشبيبة سواء كان صباح الشبيبة أو البعد الخامس أو أيضا برنامج من الخريف. وما ننسى أيضا مستمعين، وهذا تذكير لكم، البرامج الأسبوعية في الشبيبة، برنامج الكابتن للكابتن هيثم خليل، وبرنامج مشوار السبت اللي هو يعني كل سبت مع زميل عبدالله بن سيف.

ونصبح أيضا طبعا تحية لأهالينا في ظفار، يا ريت لو تقولنا اسمك اللي من ظفار، طبعا هو يتابعنا وهو في ظفار. ونصبح أيضا على سمية الرشيدي. سمية الرشيدي تقدم كذا تهنئة من منبر الشبيبة إلى زوجها مشعل النعيمي بمناسبة طبعا يوم ميلاده وذكرى ميلاده. فكل عام ومشعل النعيمي خير، وإن شاء الله الله يسعدكم يا رب كذا مع بعض، وكل عام وإنت إلى الله أقرب. طبعا هذه الرسالة من سمية رشيد تقول كل عام طبعا لزوجها مشعل النعيمي، كل عام وإنت إلى الله أقرب ودمت بنقاء السريرة وصفو الحياة، وعسى نعيش الحياة معا ونحن محققين كل طموحاتنا وأحلامنا المشتركة. نحن نقول لزوج سمية الرشيدي مشعل النعيمي وللجميع اللي اليوم كذا يوم ميلادهم نقول لكم العمر كله يا رب، وعسى الله يسعدكم جميعا. طيب مستمعينا نرجع لموضوع حلقتنا اليوم، لو قابلت نفسك قبل 10 سنوات فشو راح تقول لها؟ لأن مستمعينا خلال هال10 سنوات طبيعي جدا، حتى اللي يلاحظ واللي ما يلاحظ ترى شخصياتنا قاعدة تتغير، وهذا يعني علميا شخصياتنا نحن ما ثابتة مثل ما نحن نعتقد. البعض يقول والله أنا مثل ما أنا قبل 10 سنوات وقبل 15 سنة أنا ما تغيرت، لكن علميا والدراسات طويلة المدى في علم النفس مثل طبعا أبحاث الأمريكية النفسية أثبتت أن الإنسان يتغير مع الوقت، فخلال 10 سنوات غالباً يزيد الوعي الذاتي وتقل الاندفاعية وتتحسن قدرتنا على اتخاذ القرارات. حتى الدماغ نفسه مستمعين يتغير من خلال ما يعرف بالمرونة العصبية، حيث يعيد تشكيل نفسه بناءً على التجارب اليومية. بمعنى بسيط مستمعينا، الشخص اللي كنت عليه قبل 10 سنوات ما أنت إلا الحين، يعني ما شخصيتك اللي هي الحين. على 94777975 نستكمل قراءة مشاركاتكم الصباحية. هذه تحياتنا أكيد للإعلامي والشاعر نايف الصيعري اللي شاركنا موضوع حلقتنا لليوم عفوا. يقول صباح الخير عليك يا أبرار، وصباح الخير على مستمعي إذاعة الشبيبة، وتحية طيبة للجميع. يقول نايف الصيعري، لو أتيحت لي فرصة أن أقابل نفسي قبل 10 سنوات لكنت تداركت كثيرا من الأخطاء التي مررت بها، واهتم بالعلم والثقافة أكثر وأكثر، لكن الحمد لله على كل حال فالماضي تجربة نتعلم منها والقادم أجمل بإذن الله تعالى. ما دام هناك أشخاص محبون يقفون خلفك ويدعمونك فهم خير سند بعد توفيق الله. يعطيك العافية يا نايف الصيعري، وسعداء أكيد بمشاركتك. طبعا مستمعين أكيد، وهذه رسالة من أحمد زجالي كذلك، يقول رحلوا ولم يتركوا لنا سوى بقايا ماضي وعطر لا ينسى وصوت نتمنى، حضن نفتقده وحب يكبر وصور صامتة وشوق لا يبرد ودموع لا تجف وألم لا ينتهي ومنزل خالي مليء بذكريات وثياب معلقة تقتلنا بين الحين والآخر. يعطيك العافية يا أحمد، وهذه سنة الحياة يا أحمد، ما في شيء يبقى على حاله يا أحمد، يعني لا شخصياتنا تبقى على حالها ولا الأيام تبقى على حالها ولا الآخرين تبقى على حالها. إذا اليوم المنزل يعني كذا مملوء الأصوات اللي أشخاص اللي نحبهم الله يديمهم يا رب، فطبيعي جدا أنه بكرة أو بعد 10 سنوات راح نفتقد هذه الأصوات. هذه حال الدنيا يا جماعة الخير، ودائما كذا خلونا نرد دائما أن الحمد لله على كل حال. إذا لو قابلت نفسك عزيز المستمع قبل 10 سنوات يا ترى شو راح تقول لنفسك؟ أحمد النوفلي نصبح عليك يا أحمد. أحمد النوفلي المعلق الرياضي يقول، المعلق الرياضي أحمد النوفلي، بين الماضي المؤلم والحاضر المشرق والناجح. يعطيك العافية يا أحمد. أحمد زجالي كتب الكلمات الأخيرة لأنه يعني قال فقدت أمي، فعشان كذا كتبت هذه الكلمات، فالله يرحمها يا رب ويغمد روح الجنة. والفقدان والموت أمر طبيعي جدا، يعني دائما احنا نفقد الأشخاص، وهذا نقدر نحن نقول هذه ابتلاءات الحياة، ودمنا هذا من سنة الحياة من طبيعة الحياة أن نفقد الأشخاص اللي نحبهم، فخلونا دائما كذا نكون أقوياء، نكون مؤمنين بقضاء الله وقدره.
أيضا وصلت نحضر مشاركات، يا ريت لو تقولنا اسمك. يقول بس 10 سنوات ما وايد، الأيام والسنين تركض لو بعد 30 سنة. بس صدقونا حتى اللي يشوف إنه يعني 10 سنوات ما وايد، لكن ترى خلال هذه 10 سنوات ترى أنت وايد تتغير. الله يرحم جميع أمهاتكم. أيضا عنود تقول فقد الأم صعب، الله يرحم أمي. الله يرحم جميع أمهاتكم وأمهات المسلمين، والله يحفظ الأمهات يعني جميع أمهاتكم مستمعينا، ويرحم اللي توفوا منهم. وأيضا على 94777975 يقول أبو اليمام، فياريت لو تصحح لي أبو اليمام، هل اسمك أبو اليمام أو أبو اليمان؟ لأن اسم اليمام للأمانة أول مرة أسمع بهذا الاسم، فياريت تخبرنا شو معنى اليمام. فيقول صباح الخير يا صباح الشبيبة، موضوعكم اليوم يلامس القلب والله، والله يسعدك يا أبو اليمام، والله يستانس لما أنتوا تستانسون بمواضيع الشبيبة. يقول لو رجعت 10 سنوات ولقيت نفسي بربت على كتفي وبقول له لا تشيل هم الرزق ولا تقلق من بكرة، كل الأبواب المقفلة اللي زعلت عليها الله بيعوضك بأحسن منها. وقال أيضا أبو اليمام الحمد لله الحين أنا في مكان أفضل بمليون مرة. الله يسعدك يا أبو اليمام، يكتب لك الخير يا رب العالمين. طيب معنات اليمام، اليمام هو طائر، فعشان كذا فمعنى اليمام هو الطائر. يعطيك العافية أبو اليمام، شكرين لك مشاركتك. أيضا عبد العزيز العبد الله يقول باختصار لو قابلت نفسي قبل 10 سنوات بقول لنفسي اصبر يا عبد العزيز، مهما اشتدت الأيام لأفقد إيماني بالله، كل ألم سوف يمر وكل تعب له نهاية، والخير بيجيني في الوقت اللي كتبه الله لي، لا استسلم في أجمل أيامي ما زالت أمامي. ونحن نتمنى لكم أجمل اللحظات وأجمل الأيام، وخلكم كذا مثبتين الموجة على الشبيبة.

0: تستمع لبرنامج صباح الشبيبة. أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: بكم مستمعينا الكرام مجددا في صباح الشبيبة، نخصص مساحتنا الحوارية التالية للحديث عن التمكين الاجتماعي وبناء مجتمع أكثر شمولا واستدامة، وتحديدا حول مبادرة السبت البنفسجي لعام 2026 وللتأتي بالتنسيق المشترك بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التنمية الاجتماعية لتقديم مزايا وخدمات نوعية للأشخاص ذوي الإعاقة. وليسعدنا الحين أن تنضم إلينا عبر الاتصال المهندسة رحمة بنت خليفة الريامية، مدير المكتب الفني لوكيل النقل بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. صباح الخير المهندسة رحمة.
2: صباح النور والسرور أبرار، شكرا لإذاعة الشبيبة على هذه الاستضافة.
1: العفو، نحن كذا يعني يا أنا في بالي لما شفت على السوشيال ميديا بوست إعلان أو ترويج لمبادرة السبت البنفسجي، فياني فضول وتشوقت وايد أن أعرف شو الفكرة الأساسية وراء مبادرة السبت البنفسجي وشو الهدف أيضا تخصيص بالتحديد هذا اليوم يوم السبت.
2: بالتأكيد طبعا السبت البنفسجي هو مبادرة وطنية توعوية، نعم، تأتي ضمن توجه خليجي مشترك، يعني بدأت بالمملكة العربية السعودية والله الحمد شهدت عمان الخطوة الأولى هذا العام. نعم. الهدف من هذه المبادرة هو التأكيد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الوعي بقضاياهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وطبعا تخصيص هذا اليوم يساعد على توحيد الجهود وتسليط الضوء على هذه الحقوق وتشجيع المؤسسات الحكومية كانت أو الخاصة على مراجعة خدماتها ومنتجاتها وبيئاتها للتأكد من أنها متاحة للجميع. طبعا يعني الهدف الأسمى من المبادرة هو رسالة مهمة بأن تمكين أشخاص ذوي الإعاقة ليس مسؤولية جهة واحدة ولا يرتبط بيوم واحد على التقويم بالتأكيد، ولكن مسؤولية مجتمعية ومسار مستمر نحو خدمات وفرص أكثر شمولا وإتاحة.
1: نعم جميل جدا. طيب كيف تساهم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في جعل خدماتها الرقمية واللوجستية أكثر شمولية وإتاحة؟
2: طبعا نحن ننظر إلى الإتاحة باعتبارها تجربة متكاملة، مثل ما تعرف أبرار رحلة المستفيد ما تبدأ عند ركوب المركبة ولكن تبدأ بالحصول على المعلومة والحجز والدفع والوصول إلى المحطة أو المرفق واستخدام وسيلة النقل حتى الوصول للوجهة النهائية. لذلك يشمل عملنا البنية الأساسية والمرافق ووسائل النقل، أيضا التطبيقات والخدمات الرقمية والمعلومات ووسائل التواصل مع المستفيدين. وطبعا من الأمثلة التي عملنا عليها مؤخرا بالتعاون مع شركائنا مبادرة التاكسي الصوتي، تتيح طلب المركبة الأجرة عن طريق تسجيل الصوت والاستفادة من خاصية الذكاء الاصطناعي، مما يسهل على المستخدمين استخدام الخدمة خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. أيضا نعمل حاليا على إعداد دليل الوصول الشامل في مرافق وخدمات النقل ليكون مرجع استرشادي موحد لدعم الجهات المعنية في تخطيط وتصميم وتشغيل وتطوير الخدمات والمرافقات وفق مبادئ الوصول الشامل. فهذا ما نعمل عليه حاليا في وزارة النقل، وهناك الكثير من المبادرات في قادم الوقت
1: بإذن الله تعالى. لفت انتباهي مبادرة التاكسي الصوتي، فعلا راح يساعد ويسهل بالتحديد لذوي الإعاقة البصرية إنهم يطلبون يعني كذا تاكسي ووسيلة نقل بكل سهولة. طيب المهندسة رحمة، شو أبرز العروض والمزايا التجارية والخدمية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في السبت الأخير من يوليو؟
2: الحمد لله المبادرة شهدت تجاوب رائع من شركائنا في قطاع النقل، ومن أبرز المبادرات التي تم التنسيق بشأنها هذا العام، أولاً قدمت شركة مواصلات النقل المجاني داخل مدينتي مسقط وصلالة وأيضاً بين المحافظات، فضلاً عن تخفيض يصل إلى نسبة 50% على خدمات العبارات، وتخصيص حافلة تحمل هوية البصرية للمبادرة لتعزيز الوعي بأهمية تمكين ذوي الإعاقة. أعتقد لاحظت الباص البنفسجي في شوارع مسقط
1: فعلا صح
2: في آخر الأيام. نعم
1: أيوة.
2: تاكسي اف أيضا قدم خدمة النقل المجاني. تاكسي مسقط خصم بنسبة 20% على خدمات النقل. قدمت أجرة عمان خصم بنسبة 50% على المركبات الصغيرة. أوتاكسي أيضا قدم رمز ترويجي وأيضا وصول أو توصيل مجاني من وإلى المطار. والشركات جميعها قامت بتوضيح آلية الاستفادة من كل عرض من خلال قنواتها المعتمدة. والأهم من ذلك أبرار هو ليس القيمة التجارية طبعا لهذه العروض ولكن الرسالة اللي تحملها وهو تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على استخدام الخدمات الاستقلالية وتحفيز الشركات المقدمة لهذه الخدمات على تطوير خدمات أكثر شمولاً واستدامة. وهذا الهدف الأسمى حقيقة من مبادرة السبت البنفسجي وهو يوم بأثر يدوم.
1: مبادرة سامية حقيقة. فكيف يعزز التنسيق المشترك بين وزارتكم ووزارة التنمية الاجتماعية أيضا نجاح هذه المبادرة اللي بين قوسين فعلا مبادرة إنسانية وسامية؟
2: فعلا طبعا وزارة التنمية الاجتماعية هي تقود الإطار الوطني للمبادرة بحكم دورها في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق مع جميع المؤسسات المعنية والجمعيات سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي كوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. أما وزارة النقل فيتعمل على ترجمة هذه الأهداف داخل قطاعاتها سواء قطاع النقل أو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. ومثل ما تعرف أبرار وجميع المستمعين أن النقل ليس خدمة منفصلة، هي بوابة الوصول إلى جميع الخدمات والفرص. فطبعا من خلال تنقل الميسر الشخص يستطيع الوصول للتعليم كان أو العمل، الرعاية الصحية، الخدمات الحكومية والمشاركة في مختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. التقنية أيضا تلعب دورا محوريا في تسهيل هذه الرحلة سواء من خلال التطبيقات أو المنصات الرقمية، وسائل حجز الدفع والوصول إلى المعلومات الميسرة. ويتمثل دورنا في التنسيق حاليا في قطاع النقل في الوزارة مع شركائنا في القطاع والمشغلين والمنصات الرقمية لنعرف بالخدمات القائمة ونشجع المؤسسات على تقديم المبادرات والعروض المختلفة. والأهم العمل على تطوير بيئة نقل أكثر شمولاً وإتاحة بشكل مستدام.
1: نعم. طيب شو هو الدور المأمول من مؤسسات القطاع الخاص لدعم هذا اليوم بالشراكة معكم؟
2: القطاع الخاص شريك أساسي لأن الجانب الأكبر من تجربة المستخدم اليومية تقدمه شركات ومؤسسات خاصة. ونحن الحقيقة عبر هذا المنبر نأمل أن لا تقتصر مساهمة القطاع الخاص على تقديم الخصومات في يوم المبادرة رغم أهمية الموضوع، ولكن الأهم هو أن تمتد جهودهم إلى تهيئة المرافق والمركبات، تطوير التطبيقات والمواقع، وأيضا توفير قنوات تواصل تناسب مختلف أنواع الإعاقة لأن كل إعاقة لها احتياجاتها الخاصة. أيضا تدريب الموظفين والسائقين على التعامل مع مختلف الفئات من ذوي الإعاقة. والأهم من ذلك حقيقة هو إدراج الإتاحة ضمن خططهم المؤسسية والموازنات والمؤشرات التي يتبعونها بشكل سنوي. وطبعا أفضل صورة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة أنه يجدوا الخدمة مهيئة من البداية وما يضطروا أن يطلبوا استثناء أو مساعدة خاصة في كل مرة.
1: نعم. طيب كيف يسهم السبت البنفسجي في تحقيق التمكين الاجتماعي وبناء المجتمع أكثر دمجا؟
2: طبعا السبت البنفسجي يسهم بشكل كبير. الأهم هو نقل نظرة المجتمع من فكرة التعاطف مع الفئة إلى التمكين والإشراك الحقيقي، لأن الشخص ذوي الإعاقة يحتاج حقيقة إلى إزالة العوائق اللي تمنعه من الوصول إلى التعليم والعمل والرعاية الصحية والخدمات والأنشطة المختلفة. وهنا حقيقة قطاع النقل يؤدي دورا محوريا في هذا الجانب، لأن مثل ما ذكرت سابقا أن النقل هو بوابة الوصول إلى مختلف الفرص. فلما الشخص يستطيع التنقل بأمان واستقلالية بالتأكيد خياراته ستتوسع ويصبح أكثر قدرة على التعلم والعمل والمشاركة في المجتمع. إذن يعني الخلاصة نحن ما نقدم خدمة نقل فقط، لكننا نسهم في تحقيق الاستقلالية وجودة الحياة والاندماج الاجتماعي. فإسهامه جدا أساسي وكبير في تحقيق التمكين المجتمعي.
1: أكيد طبعا. طيب الآلية المتبعة المهندسة رحمة في يعني ضمان استدامة الأثر لهذه الخدمات وأنها يعني ما تقتصر على يوم واحد فقط، لو تحدثينا عن هذه الآلية المتبعة من طرفكم.
2: بالتأكيد، وهذا الهدف حقيقة، يعني نحن نعمل على الاستدامة من خلال عدة مسارات. أولا إدراج الوصول الشامل ضمن تخطيط وتصميم وتشغيل المشاريع والخدمات، بدل ما نتعامل مع إدراج الوصول الشامل كتعديل يعني يضاف بعد اكتمال المشروع، وذلك يعني سيؤدي إلى تحديات مختلفة. ثانيا، مثل ما ذكرت، نحن نعد دليل الوصول الشامل في مرافق خدمات النقل لنوحد المفاهيم وندعم الجهات والمشغلين على تطوير خدماتهم. ثالثا، التنسيق المستمر مع شركات النقل والجمعيات والجهات المعنية، وحقيقة خرجنا بعدة مبادرات نأمل أنها ترى النور في القريب العاجل، ونتابعها ونقيمها ونستمع إلى ملاحظات المستفيدين. وفي الأخير نطمح يعني أن تكون هذه المبادرات قابلة للقياس، ما فقط من حيث عدد الأنشطة الإعلامية أو ما تم تداوله، ولكن من ناحية تحسين تجربة المستخدم واستمرار الخدمات بعد انتهاء الحملة. فحقيقة هذا ما نطمح إليه في قادم الوقت
1: بإذن الله تعالى. طيب، كيف رصدتم المهندسة رحمة تفاعل وتجاوب المجتمع والمؤسسات مع المبادرة حتى اليوم؟
2: والله ولله الحمد، رصدنا تجاوب إيجابي وملموس من المجتمع والمؤسسات مع المبادرة، سواء يعني من خلال تفاعل مع الخدمات والعروض اللي قدمناها مع شركائنا، أو من خلال تواصل مباشر معنا من بعض المستفيدين شاركونا تجاربهم وانطباعاتهم حول مستوى الخدمة والتسهيلات اللي حصلوا عليها. أيضا يعني لمسنا اهتمام واضح من شركات قطاع النقل، وهذا مثل ما ذكرت العروض والمميزات، يعني صار في تنوع بين نقل مجاني وتخفيضات وخدمات تقنية وتوعوية. والله الحمد، بحسب ما رصدناه قطاع النقل من أكثر القطاعات حضورا وبروزا خلال هذه المبادرة، وهذا يعكس وعي المؤسسات بأهمية دور النقل في تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولهم إلى مختلف الخدمات. لكن حقيقة ما نريد فقط أن نقيس نجاح المبادرة بعدد المشاركات أو المنشورات، ولكن باستفادة الأشخاص ذوي الإعاقة فعليا من هذه الخدمات وتحسين جودة التجربة. واستمرار فعل الغول الأكيد من يعني الأهم من ذلك، كل استغلال المؤسسات لتطوير خدماتها بعد انتهاء المبادرة
1: بإذن الله تعالى راح تحققوا هذا الهدف، وراح يستفيدون يعني استفادة كبيرة طبعا فئة ذوي الإعاقة. طيب المهندسة رحمة، شو هي رسالتكم الأخيرة اليوم يعني عبر صباح الشبيبة لكل من يتابعنا من لدعم هذه الفئة؟
2: رسالتي حقيقة لكل المستمعين أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا فئة تنتظر منا التعاطف، ولكن هم شركاء يمتلكون القدرات والطموحات والحق الكامل في الوصول والمشاركة والاستقلالية. وبالفعل يعني نحن في وزارة النقل والاتصال وتقنية المعلومات نملك العديد من المواهب من ذوي الإعاقة في مختلف قطاعات الوزارة. لذلك أنا أدعو كل فرد ومؤسسة إلى أن يسأل، هل خدماتنا ومرافقنا ومعلوماتنا متاحة للجميع؟ وهل أشرفنا الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميمها وتقييمها؟ ولا يجب أن ننظر إلى يوم محدد لتقديم الدعم، بل نجعل الشمول جزء من العمل اليومي، لأن في الحقيقة أبرار إزالة عائق بسيط قد تفتح أمام إنسان أبواب التعليم والعمل والمشاركة.
1: طبعاً.
2: وفي قطاع النقل رسالتنا واضحة، النقل ميسر حق والتمكين مسؤولية مشتركة.
1: جميل جميل جدا، كل الشكر والتقدير لك طبعا لضيفتنا العزيزة المهندسة رحمة بنت خليفة الريامية، مدير المكتب الفني لوكيل النقل بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. كل الشكر لك المهندسة رحمة على هذه الإضاءات القيمة حول هذه المبادرة اللي أرجع وأقول وأسميها المبادرة السامية، المبادرة الإنسانية، مبادرة السبت البنفسجي. وكل الشكر أيضا لجهودكم المستمرة نحو مجتمع أكثر إتاحة وشمولية.
2: شكرا لكم أبرار، شكرا لإذاعة الشبيبة، ونأمل حقيقة أن يكون السبت البنفسجي بداية لأثر مستدام
1: بإذن الله تعالى. إذن مستمعينا، إحنا مستمرين معاكم لكن بعد هذا الإعلان.
3: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: يمنع تصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل إلى شبكة الصرف الصحي لما يسببه ذلك من أضرار وإشكاليات فنية على الشبكات الداخلية وشبكة الصرف الصحي العامة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
3: سالم، وش ناوي تسوي بعد التخرج؟
4: أفكر أكمل دراسات عليا، بس خايف ما ألقى الفرصة المناسبة.
3: الفرصة قدامك، جامعة ظفار فتحت أبوابها للدكتوراه والماجستير وتأهيل تربوي، تأهلك لسوق العمل مو بس للشهادة.
4: إذن ما أضيع الفرصة.
5: القبول مفتوح الآن للفصل الأول 2026-2027، آخر موعد 31 أغسطس. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.
0: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: صباحكم الله بالخير مجددا مستمعينا الأحبة، لكل من انضم على الشبيبة على 97.5 في مسقط شمال وجنوب الباطنة، 98.5 في ظفار. إذن على 94777975 أكيد نستقبل مشاركاتكم الصباحية. وعلى موضوع حلقتنا لليوم طبعا كل تحية لك يا هدى اليعربي. هدى اليعربي تقول: ابتسم عندما تستيقظ من النوم، ابتسم واشكر الله على نعمة البقاء، فلديك يوم في رصيد حياتك لتقضي في طاعة الرحمن. عندما تمر بموقف صعب ابتسم، لأنك تملك ربا عظيما تستطيع اللجوء إليه في أي وقت. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صباحك خير وسعادة لك يا هدى اليعربي، وتقول تحية لك أبرار ولعائلتي ولكل من يحب هدى اليعربي. كل السعادات وكل عفوا كل الأوقات السعيدة منها لك يا هدى. وتحياتنا أيضا لك يا سعد. سعد أكيد شاركنا على موضوع حلقتنا لليوم: لو قابلت نفسك قبل 10 سنوات. قال سعد: صباح الخير، صباح اليوم الجميل، صباح الجمال، أصبح على كل مستمع في الشبيبة، أصبح على أبرار المشيفرية وعاهد الزجالي. أنا لو قابلت نفسي قبل 10 سنوات بقول لنفسي: اسمع كلام اللي كان ينصحك وما سمعته. أي والله، كان يعني زمان أو يعني أول لما كان حد ينصحنا حن كنا نوعا ما ننزعج وما ندرك ليش هم قاعدين ينصحونا هذه النصائح. ممكن كنا ما نفهم هم ليش قاعدين يقولونا هذا الكلام، لين ما كبرنا وعرفنا أن ياريت لو نحن سمعنا نصائحهم. لكن في النهاية هذه دروس نحن نتعلم منها. يعطيك العافية يا سعد، وكل التحية لك يا أمجد عبد الله. أمجد عبد الله يقول: السلام عليكم، صباح الخير للإذاعة المتميزة ولك أنت المذيعة المتألقة دائما وأبدا وللمشاهدين الكرام. الله يسعدك يا أمجد عبد الله. يقول: لخيب الله مساعيكم في هذه الحياة ولا أضاع لكم جهدا ولا تعبا، آمين يا رب. وعلى موضوع حلقتنا اليوم يقول أمجد عبد الله: إذا قابلت نفسي فراح أقول اطمئن، كل الأمور بتصير بخير، وارضى بكل خطوة تخطيها لأنها ستصنعك، واصبر ولا تسعى لتسريع أقدارك، والدنيا ليست منظورا واحدا، خلقنا الله لنخطي ونتعلم. تحياتي أمجد عبد الله. يعطيك العافية يا أمجد عبد الله. وكل تحية لك يا أحمد الزجالي. أحمد الزجالي يقول: أيام مضت كانت الذكريات فيها أجمل ما في الحياة، وكانت ضحكاتنا بسيطة وأوقاتنا معا مليئة بالسلام. أفتقد تلك اللحظات التي كانت مليئة بالأمل، حيث كانت الدنيا أوسع من أن تضيق والقلوب أصفى من أن تعكرها الهموم. جميل جدا يا أحمد الزجالي. إذن مستمعينا، يعني أكيد نحن على طار النصائح وإن كيف نحن يعني لو نصحنا نفسنا في ذاك الوقت فشو راح نقول. فلو طلبنا نحن من كل المستمعين، جميع المستمعين يوجهون نصيحة لأنفسهم قبل 10 سنوات، فغالبا تكررت نفس هذه الجمل اللي وصلتنا نحن، أنه مثلا: لا تخاف، جرب أكثر، اهتم بصحتك كذلك. وأيضا وصلتنا مشاركة أن لا تثق بسهولة، وأيضا عيش اللحظة. هذا الشيء مستمعين تؤكد دراسات في التنمية الذاتية أن الإنسان مع الوقت يكتسب وضوح أكبر في أولوياته. فالسؤال هنا ما عن الماضي مستمعين الأحب، السؤال الحقيقي: هل نطبق نحن هذه النصائح اليوم أو لا؟ يعني ممكن إحنا فعلا تعلمنا دروس من التجارب اللي خضناها قبل 10 سنوات، فهل فعلا صرنا أن نحن ما نخاف وطبقنا هذه النصائح، وصرنا نحن نجرب أكثر وطبقنا النصيحة، وصرنا نحن نهتم بصحتنا وطبقنا النصيحة اللي ودنا نوجهها لأنفسنا قبل 10 سنوات؟ وهل صرنا فعلا نحن ما نوثق بسهولة؟ وهل أيضا صرنا نعيش اللحظة ونستمتع باللحظة؟ أكيد نحن أيضا مستمعين الأحبة أكيد ما ننسى تأثير الزمن والتكنولوجيا على قراراتنا. فقبل أن نروح على تأثير الزمن والتكنولوجيا على قراراتنا، لأن فعلا التكنولوجيا بشكل عام وايد قاعدة تأثر على قراراتنا، قبل أن نروح لهذه الفقرة فخلونا يعني نروح لهذا الفاصل وبعدها نرجع لكم.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي. تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيكنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.

0: 00.
1: جميلة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي. جميلة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: في قلب خريف صلالة، صحتكم أولويتنا. يرحب بكم مركز الحكيم الطبي، حيث الرعاية الصحية المتكاملة ونخبة من الأطباء وخدمات طبية متكاملة في مكان واحد، لنكون معكم في كل خطوة نحو صحة أفضل. ترقبوا عروض خريف مركز الحكيم الطبي الحصرية خلال شهر أغسطس، واستعدوا لتجربة رعاية تستحق ثقتكم. للحجز والاستفسار 23201100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

عودة مجددة لكم مستمعين على موضوع حلقتنا اليوم. لو قابلت نفسك قبل 10 سنوات فشو راح تقول؟ نحن قبل أن نطلع إعلان ذكرنا أن فعلا التكنولوجيا لها تأثير على قراراتنا، فبنلاحظ نحن لو رجعنا قبل 10 سنوات أن بنلاحظ أن فعلا يعني فرق كبير في نمط الحياة خاصة مع التكنولوجيا. اليوم مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي صرنا نعيش في مقارنة مستمرة مع الآخرين. فأيضا دراسة نفسية أمريكية تشير إلى أن الاستخدام المكثف للسوشيال ميديا مرتبط بارتفاع مستويات القلق خصوصا عند الشباب. وهنا ممكن تكون نصيحتنا لنفسنا القديمة، لا تقارن نفسك بأحد، لأن كل حد له شخص، يعني لأن كل شخص له طريقة الخاص. وفعلا يعني أتذكر أن كذا عام 2016-2017 كان موضوع المقارنة طيب في السوشيال ميديا كان وايد أكبر، وكان وايد ناس ممكن يصير فيها حسد، فيها حقد، ممكن في ناس وايد يعني تتأثر باللي قاعد ينشرون الناس. ليش؟ لأن كان ما في وعي إن نحن المفروض ما نقارن أنفسنا بالمحتوى اللي نشوفه نحن على السوشيال ميديا. لكن الحين الحمد لله يعني من وجهة نظري الخاصة صار في وعي أكثر إن لا، ترى يعني ما كل شيء اللي نشوفه نحن في السوشيال ميديا حقيقي، وهذا ما دليل إن حياتهم فعلا مثالية. إذا على 94777975 كل تحية لك يا أسماء البلوشية، ونصبح عليك يا أسماء البلوشية بكل خير، تقول يا هلا بأبرار وبكل المستمعين. أنا لو جلست مع نفسي قبل 10 سنوات راح أعتذر لها، بعتذر لها لأني حملتها فوق طاقتها وكنت وايد أهتم لكلام الناس ورأيهم في قراراتي. بقول لها عيشي حياتك بطبيعتك وثقي بقدراتك، لأنك في النهاية أنت اللي بتصنعي نجاحك بروحها. تحياتنا لك أسماء البلوشية. أسماء البلوشية عازفة ويعني وموسيقية، فيعني فعلا يا أسماء من الأشخاص اللي فعلا واصلوا واستمروا في تحقيق حلمهم. تحياتنا لك يا مزنة الوهيبي. مزنة الوهيبي تقول سؤال عميق جدا، بقول لنفسي استثمري في صحتك وفي وقتك أكثر، ولا تضيعي أيامك في الزعل أو التفكير الزايد وفي أشياء ما بيدك تغيرها. الحمد لله على كل حال، لكن النصيحة ذي ليتني عرفتها من زمان. الجميل أنك عرفتيها اليوم يا مزنة. ونصبح أيضا على أميرة الزجالي. أميرة الزجالي تقول صباح الورد، أنا صراحة بشكر نفسي، بشكرها لأنها غامرت ودخلت التخصص اللي أحبه رغم كل التحديات وكلام المحبطين وقتها. لولا هذيك الخطوة الجريئة قبل 10 سنوات ما كنت اليوم وصلت للي طالما حلمت فيك. التوفيق لك يا أميرة. تحياتنا لك يا أبو خلفان المعمري. أبو خلفان المعمري يقول موضوعكم

على الجرح يا جماعة. ليش على الجرح يا أبو خلفان؟ أقول له رجع بالزمن بحذر نفسي من ذيك الشراكة وتسوي. أوكي يقول لو رجع بالزمن بحذر نفسي من ذيك الشراكة وتسرع في توقيع العقود التجارية، وحاط إيموجي يضحك. بس قال بس يلا طاح الحطب وتعلمنا الدرس، والعشر سنوات الجاي بإذن الله بنعوضها بوعي أكبر. على فكرة يا أبو خلفان ترى ما أنت وبس، أغلب اللي مسوين مشاريع تجارية سواء كان من قبل 10 سنوات، قبل 5 سنوات، قبل سنة، وإلى اليوم ما زالوا يعني نوعا ما نقدر حن نقول يفشلون، يغلطون، يتعلمون من العواقب لما يكون في شراكة بينهم بين أحد الأشخاص في عدة مشاريع. لكن في النهاية الواحد يتعلم أكيد من هذه التجارب. فاطمة شكالية تقولكم صباح النور والسرور للشبيبة، بقول لنفسي عيش اللحظة مع أهلك والناس اللي تحبينهم، ترى الأيام تركض والعمر يمر، ولا تخلين ضغوطات العمل تشغلك على النعمة العظيمة اللي بين إيدينك الحين. جميل يا فاطمة، يعطيك العافية يا فاطمة على هذه المشاركة يا فاطمة. إذا 0947779975 لو قابلت نفسك قبل 10 سنوات فشو راح تقول؟ مريم تقول لو رجعت 10 سنوات بقول لنفسي لا تخافين من التجربة، كنت أتردد كثير وأضيع فرص بس لأني خايفة أفشل، اليوم عرفت أن الفشل هو اللي يعلمنا وليس النجاح. جميل يا مريم. الحلو أن هذا السؤال فعلا عميق، وسؤال يخليك تدرك أنك يعني فعلا أنت في الطريق الصح مهما كان قرارك، مهما كان اللي اتخذته، لكن في النهاية أنت يعني اتخذت قرار جميل، وحلو أن تتعلمون من الدرس وتكونوا راضين أيضا في حياتكم. تحياتنا لك يا خالد. خالد يقول كنت بقول لنفسي اهتم بصحتك، من وقت لاحظت الأغلب يقول اهتم بصحتك. ففعلا يعني نحن أرجع أقول إن كل ما نكبر كل ما نستشعر قيمة أن الواحد لازم يحافظ على صحته. فيقول خالد كنت بقول لنفسي اهتم بصحتك من وقت، ترى العادات الصغيرة اللي تسويها اليوم هي اللي بتحدد حياتك بعدين، الرياضة والأكل الصح هي ليست رفاهية بل استثمار لنفسك. جميل يا خالد. أما نورة تقول كنت بقنع نفسي ما أرضي أي أحد على حساب نفسي، كنت أقول نعم لكل شيء أو أتعب نفسي، اليوم تعلمت أن وضع الحدود مهم للصحة النفسية. يعطيك العافية يا نورة. فعلا يعني ممكن نحن كنا قديما صعب نقول كلمة لا، صعب أن كذا يعني نرفض، وكنا على كل شيء نقول نعم حتى لو كان هذا الشيء يأثر على صحتنا نحن، يأثر على قراراتنا. فأكيد مع هذا الوعي ومع أن الواحد ينضج ويكبر يتعلم من هذه الدروس. تحية لك يا أحمد. أحمد يقول لو شفت نفسي قبل 10 سنوات بقول له تعلم مهارات أكثر، خصوصا مهارات التقنية والذكاء الصناعي، العالم يتغير بسرعة واللي ما يطور نفسه يتأخر. ذكرت أحمد مهارة الذكاء الاصطناعي حتى اليوم باكر أنت قادر تتعلم مهما كان عمرك، مهما وصلت لأي مرحلة، مهما كان منصب اللي أنت وصلت له، فضروري جميع الفئات أنها تتعلم مهارات الذكاء الاصطناعي عشان كذا نواكب العصر. فعلا فاطمة أم أرين، تحياتنا لك يا فاطمة الهاشمية. أم أرين تقول صباح الخير لشبيبة، صباح الخير لك يا أبرار، موضوع جميل. وطبعا شاركتنا فاطمة بهذا الموضوع، تقول كنت بقول لنفسي لا تقارن نفسك بالناس، كل واحد له طريقته وظروفه، المقارنة كانت تخليني أحبط لكن اليوم صرت أركز على نفسي أكثر. جميل يا فاطمة. هذا ذكرناه سابقا ان في 2016 تقريبا بالتحديد وقت يعني في عز السوشيال ميديا كنا وايد نقارن ان يا ترى ليش هذه المشهورة، مثلا نحن البنات ليش هذه المشهورة بشرتها حلوة، ليش مثلا ما نفسنا نحن، ليش هذه المشهورة ناجحة، ليش هذه المشهورة يعني عندها عدة مشاريع ونحن لا، كيف هذه المشهورة قادرة كذا تقسم وقتها، كيف هذه المشهورة عايشة حياتها بكل مثالية. بعدها ادركنا ان ما كل شيء نحن نشوفه حقيقي. هدى العزيزية، نوجه لك تحية هدى العزيزية اللي تابعنا من ضنك، كل تحية لك يا هدى العزيزي. تقول صباح الخير يا أبرار، صباح الخير للمستمعين، راح أقول لنفسي آمني بنفسك أكثر.
جميل يا هدى، آمني بنفسك أكثر. جميل، يعني مثل ما سمعنا مستمعين الأحبة أغلب الرسائل اللي كانت تدور حول الشجاعة، الصحة وتقدير اللحظة، وكان كل واحد فينا يحمل رسالة صغيرة لنفسه. فكيف نستفيد يا ترى من هذا السؤال في حياتنا اليوم، في حياتنا في هذا الوقت؟ فمستمعين الأحبة، بدل ما نغرق في التفكير بالماضي نقدر نستفيد من هذا السؤال بطريقة وايد عملية. فخبراء التنمية الذاتية ينصحونكم مستمعينا بكتابة رسالة إلى نفسك المستقبلية، أو أيضا تحديد الأشياء اللي ما نحب نندم عليها لاحقا. يعني الفكرة بكل بساطة مستمعينا، أنت اليوم هو ماضي شخص بعد 10 سنوات، فإذا تبى ذاك الشخص اللي يعني شخص في المستقبل يكون فخور فيك، فابدأ من الآن بخطوات صغيرة لكنها مستمرة. احنا مستمرين معكم مستمعينا لكن بعد هذا الفاصل.

0: تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية، برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأحبة مجددا على 97.5 كل تحية لكل من ثبت الموجة سواء كان في مسقط أو شمال جنوب البطنة، وأكيد تحية لأهالينا في ظفار ولكل اللي موجودين في ظفار ويستمتعون بخريف ظفار. نقول لكم مهنية لكم وانجوي واستمتعوا أكيد بخريف ظفار، ولا تنسون إنكم ثبتون الموجة على 98.5 وتستمعون لصباح الشبيبة. جماعة نحن نلاحظ أن يعني كذا فدور عرض الأزياء وفي عرض الأزياء نلاحظ دائما، ودائما أتوقع أن الجميع متفقين، نعلق تعليقات أن ليش هذا اللبس غريبة، يعني مثلا إذا فجأة شفنا مثلا في سواء كان على السوشيال ميديا أو أيا كان نشوف كذا أحيانا مثلا فعالية دور عرض الأزياء فنشوف أن الملابس غريبة، نقول معقولة حد يلبس هذه الملابس؟ دائما نسأل من يلبس هذه الملابس. يعني على سبيل المثال مرة أنا شفت كذا، تعرفون القبعة الكبيرة الكبيرة وايد، فأذكرني سألت يعني كذا سألت بيني وبنفسي أنه يعني هذه القبعة الكبيرة وايد معقولة ما تحجب الرؤية؟ يعني كيف البنت تمشي وتلبس هذه القبعة اللي وايد كبيرة تقول مركب فضائي وما تحجب عليه الرؤية؟ شيء غريب. وأحيانا حتى الأحذية بصراحة وايد شيء غريب. يعني مرة شفت حذاء كذا من كيس تقريبا كان كيس نايلون ويعني حتى أقولها هي كيف لبسته كيف صكره الحذاء وايد غريب، وتمشي فيه العرض وكأنها في تحدي توازن، يعني حتى يوم تمشي المشية ما طبيعية، تحس أنه كان في مسابقة تحدي توازن بين أن أطيح ولا ما أطيح، والمشية تكون غريبة نوعا ما. وحتى بعض الفساتين يعني بنات راح يفهم من يا في فساتين غريبة، حتى أقول يعني معقولة إني قدرن كذا يلبسنه وزي كيف يعني ما يقدرن يلسن، يعني في هذا الفستان الواحد يعني اللي يلبسه ما يقدر حتى يلس، فدايما نضحك ونقول معقولة حد يلبس كذا، يعني يعني في هذه الحياة حد يلبس نفس هذه الملابس أو لا، وصار يعني معقولة هذه الموضة. لكن الحقيقة طلع الموضوع ما عبث أبدا، وتخيلوا إن طلع إن أصلاً هم متعمدين يثيرون الجدل بهذه الملابس اللي أصلاً ما تلبس. شو الحقيقة يا ترى؟ يقولكم أن منصات عروض الأزياء مثل ما يقول المختصين ما طبعاً هو فقط متجر للبيع أو مثلاً عشان يقولون آخر صيحات الموضة، لا لا أبداً، هي أقرب لمسرح يجمع بين الفن والتسويق. يعني كل هذا الأشياء اللي نشوفها مثلا الحذاء اللي بكيس نايلون القبعة الكبيرة اللي تحجب الرؤية وهذه الملابس الغريبة، ترى هذه فقط كأنها مسرح يجمع بين الفن والتسويق، وهم متعمدين أصلا يصممون هذا التصاميم الغريبة عشان نحن يعني تصدمنا وتلفت انتباهنا وتخلي كل الناس تتكلم عنها، سواء نحن ضحكني أو استغربني أو حتى يعني انتقدني هذه هذه الأزياء. وترى هني الفكرة مستمعينا، كل ما كانت القطعة أغرب كل ما كانت فرصتها أكبر لأنها تنتشر في السوشيال ميديا وتتصور وتنزل كذا في الإنستغرام والتيك توك وتصير ترند والناس يعلقون عليها وتصير ميمز. يعني باختصار هذا الصدمة وهذا إثارة الجدل في شكل هذا الزي الغريب تراها لغة تسويقية، وطلع الناس المختصين في عالم الموضة وعالم الأزياء طلعوا متعمدين وايد عشان ينتشر، فيعني كل هذه الأشياء لأغراض تسويقية. حتى على فكرة مستمعين في عالم الموضة في شيء يسمونه الفن القابل للارتداء، يعني هذه الأزياء الغريبة يسمونها بالفن القابل للارتداء، يعني ممكن تكون هذه القطعة تكون رسالة أو فكرة قبل ما تكون ملابس عملية. وعلى فكرة يعني اطمنوا ترى ما حد يلبسهم هذه الملابس في الحياة الواقعية، وهذه اللي صرح فيها أحد مختصي علم أحد مختصي عفوا عرض الأزياء وعالم الموضة، لأن اللي يصير بعد العرض هو الأهم، أن هذه التصاميم يتم تبسيطها وتتحول لاحقا إلى ملابس عادية جدا نشوفها في المحلات أو حتى إلى شنط أو عطور أو إكسسوارات. يعني ممكن نحن نشوف فستان شكله كأنه خيال علمي اليوم، وبعد كم شهر نلقى نفس الفكرة صارت مثلا كذا قميص حلو بلوزة حلوة، ويعني تكون كذا جميلة وعملية. ليش؟ لأن أصلا هم شالوا الأشياء البسيطة منها، عفوا شالوا الأشياء الغريبة منها وخلوها البلوزة والقميص اللي نحن دائما متعودين عليه. أيضا بعد مستمعين كل دور أزياء عندهم قصة يحكونها، في دور تعتمد على الصدمة، يعني في مثلا دور أزياء يعتمدون على صدمة المتلقي عشان يروجون أكثر ويسوقون لأزياءهم، وفي دور لا تحب الكلاسيك ودور تتعامل مع الأزياء كفن وتعبير عن الهوية. يعني الهدف مستمعين اللي يحبه اللي مثلا يتابع كذا دور عرض الأزياء أو أنه يندهش من هذه الأزياء الغريبة، الهدف ما أنك تشتري هذا الفستان الغريب، نفس الهدف أنك تشتري الإحساس أو الصورة اللي صنعتها العلامة. فيعني طلع الموضوع يا جماعة الخير موضوع كله تسويقي. أيضا على 94777975 وصلتنا مشاركة، صباحك الله بالخير أبرار، شخبارك؟ متى بتشي الخريف ولا ما في الخطة؟ حفظك الله. والله شو أقول لك، كلهم موجودين في الخريف اللي أني فأكيد طبعا يعني كلهم يكفون ويوفون، وكلهم اللي موجودين زملاء يكفون ويوفون. طبعا حتى هو قال انا ما قلت انا استاذه، طبعا انا قلت لكم مليون مره اقول لكم ما احب كلمه استاذه فعشان كذا انا قلت ابرار على طول. اذا مستمعين اذكركم موضوع حلقتنا لليوم على 94777975، لو بعد اللي قال استاذه يقول متعمد على طبيعي، اذا انا متعمد اقول ابرار ما اقول استاذه. نذكركم موضوع حلقتنا لليوم، لو قابلت نفسك اللي يسألنا على الخريف، أنا أسألك هذا السؤال، لو قابلت نفسك قبل 10 سنوات فشو النصيحة اللي بتوجهها لنفسك أو شو الكلمة اللي بتقولها لنفسك؟ كل التحية لك يا العم سعيد الهشامي، والله يسعدك يا رب. يقول ما شاء الله أبرار منورة دايما، الله يسعدك يا العم سعيد الهشامي. إذن مستمعين نحن كذا مستكملين فقراتنا لكن بعد هذا الفاصل.

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأحبة. ممكن الأغلب خلاص مسافر، والبعض ياس يخطط لسفراته وخلاص يعني ياس يجهز شنطة على أساس أنه يسافر. بس لو نلاحظ يعني بشكل عام دايما في كل سفراتنا، أن أول الأيام لو لما نوصل للدولة اللي نحن مسافرين يعني حقها، يكون النوم صعب. يعني أول ليلة النوم صعب، ثاني ليلة النوم صعب، المود يتغير بسبب مثلا قلة النوم، بسبب أن تغير مواعيد الطعام وهذه الأشياء. حتى البعض يقول أن مثلا أنا في عمان ما أفطر ما أتريق، لكن لما أكون مثلا، وهذا صار ميمز ونشوف وايد فيديوهات مضحكة على هذا الموضوع، يقولون لما نوصل الدولة اللي نحن مسافرين فيها نحن على بوفيه الفندق، بوفيه الإفطار عادي من الساعة 6 الساعة 7 الصباح. شفت مرة مقطع فيديو نفس الشيء، في وحدة كذا يعني حاطة، وإن هالشيء يتغير يعني، وأيضا حتى النوم يكون صعب. فممكن هذا اللي نقدر نقول نحن النقطة السلبية يعني الوحيدة في السفر، يعني إذا ما في مثلا نقاط سلبية أخرى، أنا ما تقدر أنت تستمتع في سفرك أول ليلة ويكون صعب عليك. فشو الحل يا ترى؟ أنا راح أساعدكم على الحل، لأن أنا نفس الشيء ياسا أفكر أني كيف قاعد يعني كيف ممكن أحل هذه المشكلة. فأول شيء مستمعين الخبراء يقولون لا تنتظرون لين توصلون هناك. يعني إذا رحلتكم بعيد وفيها فارق توقيت كبير، يعني على سبيل المثال مسافرين صوب كندا، صوب أمريكا، صوب شرقي آسيا، يعني اللي مثلا شرقي آسيا قبلنا نحن بأربع، متقدمين عنا نحن بأربع ساعات. فيقولكم إن من الخطة أساس إنكم أنتوا هناك تروحون تستمتعون وتنامون أول ليلة بكل ارتياح، وما تحسون إن في شيء معكر صفو مزاجكم، معكر كذا ما يخليكم تستمتعون، إنكم أنتوا في عمان ابدوا تعدلون نومكم بالتدريج قبل السفر بيومين أو ثلاثة، تنامون على توقيت البلد اللي أنتوا تبون تروحوا لها. يعني إما أنكم تقدمون موعد النوم أو تأخرونه شوية على حسب الدولة اللي رايحين لها، عشان الجسم ما يتفاجأ ويكون متعود على هذا الروتين. يعني كذا وأنتوا في عمان تحسون نفسكم إن نحن خلاص وصلنا للدولة اللي نحن نباها، وتمشون على توقيت هذيك الدولة بحيث إنه خلاص العقل اللاواعي يكون يعني متعود، وعقل الواعي أيضا كلهم متعودين. الشيء الثاني اللي وايدين ما يعرفونه مستمعينه هو توقيت الوجبات. يعني حتى الأكل فعلا يعني نحن شمال لحظة، لكن يقولكم إن حتى إذا مثلا أنت تتغدى دائما الساعة 1:30 مثلا وقت السفر، أنت عادي ما تهتم تاكل الساعة 3 تاكل الساعة 4، فهذا أيضا يغير ويعكر شوية من مزاجك لأن العقلكم ما متعود. فيقولكم حتى أن يعني موعد فطوركم وغداكم وعشاكم خلوها على توقيت الدولة اللي أنتوا تبون تسافرونها. لأن هذا الشيء راح يرسل إشارات سريعة للمعدة والمخ أن نحن خلاص غيرنا التوقيت، والجسم يبدأ يتأقلم أسرع، فبالتالي أنت كأنك تخدع عقلك أنك أنت بعدين لما توصل للدولة اللي أنت بتسافر فيها خلاص عقلك يكون متعود أنه قبلها بيومين أو ثلاثة أيام أنك أنت على نفس هذا التوقيت تنام، على نفس هذا التوقيت تأكل. فيقولكم إن الساعة البيولوجية مالنا نحن ما تعتمد على حاجة واحدة، هي توليفة بين الأكل والنوم والضوء والحركة. فما أدري يعني أنا بيرب هذا الشيء بيني وبينكم، أنتوا بعد يربوا، وإذا ينفع معاكم زين شاركونا على 94777975. يعني هذه الأشياء الصيفية إن شاء الله يعني إذا يربتوها ممكن الرحلة بتكون كلها ممتعة، ومن أول ليلة تنامون بكل سهولة، ومن أول ليلة يكون عقلكم متعود على توقيت الدولة اللي أنتوا مسافرين لها. نحن أكيد من هذا المنبر أنت منالكم سفرة ممتعة وأجازة ممتعة تمناها لكم جميعا. أتمنى أن دائما في هذا يعني في السفر أنه ما يكون في أي منغصات. على فكرة أنا أعرف أشخاص أن تعرفون نحن في السفر وايد نمشي، يعني مثلا في عمان مثلا ما نقعد كذا وايد نمشي، ونستغرب أن نحن مع كل 40 دقيقة ساعة كاملة قضيناها بس مشي. طبعا مشي ونستمتع مثلا بالمناظر، نصور يعني نوقف شوي نصور، نستمتع بالأماكن، فنستغرب نحن وايد نمشي وما نحس بالتعب. لكن ممكن أول يوم ثاني يوم كن بعدنا ما متعودين، اللي خصوصا ما متعود أنه يسوي رياضة، ما متعود أنه يمشي، ممكن يتعب أول يوم يومين لكن بعدها يتعود. في ناس شو سوون يقول لك إن عادي ساعة كاملة ساعتين يمشون مسافات طويلة هني يعني في عمان قبل لا يسافرون، لأنهم يعرفون نفسهم إنه وايد بيقدون يتمشون. فسفرة ممتعة إن شاء الله وإجازة ممتعة للجميع اللي مخطط كذا يسافر واللي يسمعنا هو مسافر، فنقول لك استمتع بوقتك. نحن مستمرين مستمعين لكن بعد هذا الفاصل.

عودة مجددة لكم مستمعين الأحبة، وفي كذا يعني نقدر احنا نقول وصلنا لآخر الدقائق من حلقتنا اليوم من صباح الشبيبة، والحين في هذا الوقت تقريبا أتوقع الأغلب قاعد مثلا يفطر ونقولكم بالعافية، والبعض الثاني كذا متجه لدوامه هذا الوقت، إذا كان يبدأ دوامه ممكن 9-9:30. فسؤال سريع يعني هذا كذا لكل اللي طال عنده وماتهم الحين أو اللي مخلصين رياضة الصباح، شو هو أول شيء يف بالكم لما تسمعون كلمة بروتين؟ أكيد البيض صح؟ أنا بصراحة أول ما أسمع كلمة بروتين يف بالي البيض، لأن البيض هو يعني نقدر حنقول الملك في الفطور، حتى يعني لما نروح مطعم مثلا نفطر فيه نلاحظ أنه في وسط يعني في الصينية الصحن اللي في الوسط يكون غالبا هو البيض، والكل يعرف مستمعين أن البيضة الوحدة فيها حوالي 6 جرامات بروتين. بس تعرفون أن يعني في أطعمة ثانية موجودة في مطابخنا وسعرها بسيط وايد وتعطينا بروتين أكثر من البيضة بكثير. يعني الحين اللي يسمع لصباح الشبيبة ممكن قاعد يفطر أو مجهز ريوق الصباح وكذا وهو في شغلة أو أيا كان، فممكن أنه خلاص تعود أنه عشان يكتسب بروتين عشان يكمل كذا يومه في العمل بكل طاقة ويحس كذا بالشبع والامتلاء أنه ياخذ البيض كونه يحتوي على البروتين. لكن قبل شوي عرفت معلومة قلت ضرورة أشارككم، أنه أصلا طلع فيه أشياء وفي أكلات فيها بروتين أكثر عن البيض، وهذا الشيء اللي بيساعدنا نوعا ما نغير نحن من روتين فطورنا الصباحي، لأن خبراء التغذية مستمعين يقولون أن التنوع زين وفي 6 أطعمة شائعة وموجودة حولنا ترفع نسبة البروتين في أجسامنا وتنافس البيض وبقوة. أول شيء خلونا نبدأ مع بعض بزبدة الفول السوداني أو البنت باتر. على فكرة أنا يعني ما أحب زبدة الفول السوداني، بس طلع لا مفيدة ويقولكم تعطيكم من 7-8 جرامات بروتين، يعني فوق البيضة بزيادة وأكثر، يعني فيها بروتين أكثر من البيض، فممكن إنكم كذا يعني تأخذونها كشريحة توست أو البعض حتى إنه يأخذها مع فاكهة التفاح. بس الأهم طبعا إنكم ما تبالغون وايد، يعني مثلا ما تأخذون مثلا 2 توست بزبدة الفول السوداني أو أكثر، لأنه طبعا راح يزيد من الوزن أكثر. وصدمة أيضا الكبيرة أن ثاني شيء اللي يحتوي على بروتين أكثر، والله أنا ما أعرف هذا المعلومة واستغربت، تعرفون أن التونة المعلبة تخيلوا أنها فيها بروتين أكثر من البيض، حتى يقولكم لقبينها بوحش البروتين، كذا الخبراء التغذية مسمينها بوحش البروتين. يقولكم أن علبة صغيرة من التونة المعلبة تعطيكم أكثر من 16 جرام بروتين، فوق هذا فيها أوميغا 3 المفيد للقلب وسريعة وسهلة وتفك أزمة في أي وقت. ولا ما يحب التونة؟ أما الشيء الثالث اللي فيه بروتين أكثر يعني وممكن ينافس البيض اللي هو الحليب كامل الدسم، هذه المعلومة عرفي أن كوب واحد يعني كوب واحد من الحليب فيه 8 جرامات بروتين، وغير طبعا ما ننسى نحن دائما من يوم الصغار شو نعرف أن الكالسيوم مرتبط بالحليب، طبعا غير الكالسيوم اللي كلنا عارفين يقوي العظام. يعني كذا يعني مستمعينا كاس حليب في كل صباح يعتبر وجبة بروتينية بامتياز، والحلو اللي ياخذ يعني مثلا كوب حليب مع تمر أو مع رطب، مثلا 7 حبات من الرطب مع كوب الحليب، فيقولكم هذا تعتبر كأنها وجبة متكاملة. وما ننسى المسليات اللي هو مثلا المكسرات، يعني مثلا تقدرون تأخذون ربع كوب من اللوز، هذا رح يعطيك بروتين أكثر من بيضة كاملة، ويقولكم فيه دهون صحية أكثر وتحمي القلب، فخلوه معكم دائما كوجبة خفيفة في الدوام. وعاد إذا طبعا تحبون المكسرات ما ننسى بذور اليقطين بعد وايد مهمة، والحين وايد يشوف مقاطع في السوشيال ميديا منتشر عن فوائد بذور اليقطين، وحتى في أذكر وحدة كاتبة أن بذور اليقطين أو حطة كذا فيديو، طبعا هو كتشويق على أساس أن الناس يعني تشوف الفيديو، حطة الهوك كاتبة قنبلة الأنوثة أنه من كثر ما أنه بذور اليقطين وايد مفيد خصوصا للبنات، فيقولكم أن ربع كوب منه يعطيك 10 جرامات بروتين، يعني صراحة كنز من المعادن والمغنيسيوم ما نستهين فيه أبدا. أخيرا مستمعين الفاصوليا السوداء يقولكم نص كوب منها يعطيك 7 جرامات بروتين وألياف تشبعك لفترة طويلة،
يعني مستمعين الأحبة، السالفة طلعت اللي يبي يكتسب بروتين من بداية الصباح وعشان كذا يبدأ عمله بكل طاقة، أنا ما بس في البيض وبس، الخيارات وايد والخيارات ممتعة ومتنوعة وموجودة في كل بيت وتدعم صحتنا ونشاطنا طول اليوم. ونحن قبل لا نختم تمنى لكم أكيد فطور صحي ونشاط يملأ يومكم. إذن مستمعين كذا وصلنا لتقريبا لنهاية المطاف أو نهاية الحلقة اليوم، وعلى موضوع طبعا لو قابلت نفسك قبل 10 سنوات شو راح تقول لها؟ فممكن أنا أقول لكم السر الكبير اللي أنا خلاني أسألكم هذا السؤال، موضوع أن كذا نصيحة ذهبية لي ولكم لكل المستمعين، أن الإنسان يكرم نفسه دائما، يعني يكون كذا عزيز نفس دائما، كريم فيه نفسه دائما، يحب نفسه دائما. فمعنى أن يعني يكرم الإنسان نفسه أن يتخير لها ما يليق بها من كل شيء، من الرفقة أطيبها، ومن الحب أرقاه، ومن المجالس أرحبها، ومن العمل ما ترتضي، وكذلك من العطاء ما تستطيع، ومن المنع ما لا تأسف عليه، ومن الأمل ما يمكن تحقيقه، ومن يكرم نفسه يعز عليه أن يمضي بها في سبيل لا ينتمي إليها. إذن كل الشكر وكل التحية لكل من شاركنا أكيد على موضوع حلقتنا اليوم، شكرا لهذا التفاعل، وشكرا على أنكم دائما تضيفون لصباح الشبيبة هذه اللحظات السعيدة وهذه الأجواء الجميلة. نلتقيكم بكرة إن شاء الله على نفس الموعد، وهذه تحياتي أبرار المشيفري وعاهد الزجالي، ونشوفكم على خير.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: سالم، وش ناوي تسوي بعد التخرج؟
2: أفكر أكمل دراسات عليا، بس خايف ما ألقى الفرصة المناسبة.
1: الفرصة قدامك، جامعة الظفار فتحت أبوابها للدكتوراه والماجستير وتأهيل تربوي، تأهلك لسوق العمل مو بس للشهادة.
2: إذن ما أضيع الفرصة.
3: القبول مفتوح الآن للفصل الأول 2026-2027، آخر موعد 31 أغسطس. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.
4: احصل على مزايا حصرية مع بطاقات البنك الوطني العماني الائتمانية. اختر بطاقات فيزا انفينيت واستمتع بمزايا السفر الحصرية والاسترداد النقدي والخصومات المميزة، او اختر بطاقة فيزا سيجنتشر لتستمتع بدخول صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار. تفضل بزيارة اقرب فرع واطلب بطاقتك الآن.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: يخليك شبابي.
1: استخدام كل آمن للكهرباء يحميك ويحمي من حولك. تأكد دائما من سلامة التوصيلات والأجهزة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: إنما لخدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية، برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: ألو، السلام عليكم.
2: هانو، رأي صار على الموضوع.
1: أنت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
2: شوف، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
1: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
2: أنا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
3: إذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. أوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

عزيزي المستمع، كن واعياً في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثراً قانونياً ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيرة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: خليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

التسريبات الصغيرة قد تهدر آلاف اللترات سنوياً، قم بإصلاحها الآن. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: خليك شبابي.
1: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.

0: وخليك شبابي.
1: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.
2: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

مساء الخير مستمعينا الأكارم، في هذا اللقاء اليومي اللي يتجدد بمتابعتكم يأتيكم من استوديوهات الشبيبة في صلالة جاردنز مول عبر ترددات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5

الإعداد يسعى جاهد أن يقرب لكم كل هذه الأخبار من خلال عناوين رئيسية. نسأل ونحلل ونحاول أن نجد الإجابة من خلال ضيوفنا في الاستوديو أو من خلال أيضا تواصلنا مع المعنيين بالاتصال بشكل مباشر. مشاهدينا الأكرم، مرة أخرى نشكر أيضا صلالة جاردنز مول اللي أتاحوا لنا هذه الفرصة أن نعيش هذه اللحظات الخريفية الحالمة. المدينة فعلا خلف الضباب، اللي استشعر كل زائر إلى هذه المحافظة بقيمة الطبيعة، بقيمة المكان، بقيمة ثقافة أهل المكان، وأيضا ما يمثل من حراك سواء كان على النشاط الاقتصادي، على النشاط السياحي، على النشاط السكني وفرص لرواد الأعمال. فجميل أن نكون معكم نعيش هذه اللحظة ونكون كذا عين راصدة حقيقية لهذا الموسم، موسم خريف ظفار لكل مفرداته الطبيعية والعناصر الخاصة فيه. في كثير من الأحيان مستمعين الأكارم نرى مشروعات تتعلق بالطاقة والمعادن من زاوية مختلفة، نراها أحيانا من زاوية الأرقام، البيانات والاستثمارات فقط.

Voilà.

0: します。
1: ممكن يومية.
0: ممتاز.
1: يمكن كثير من الناس ما تتخيل لأي درجة ممكن أن هذا القطاع يدخل في حياته اليومية. ومن خلال هذه المشاركة، وطبعا هذه أول مشاركة لنا نظمها وزارة الطاقة والمعادن لإبراز دور القطاع الحيوي.
0: ممتاز.
1: حيث يدخل في استخداماتنا اليومية مثل ما ذكرت بشكل ما نلاحظه غالبا. طبعا النفط والغاز والمعادن واستخداماته.
0: جميل. طيب إيش الرسالة اللي كانت تخطر في بال المعنيين بهذا المعرض بحيث أنه يخرج كل زائر بعد انتهاء الجولة من خلال هذه الزيارة؟ إيش الرسالة الأساسية اللي أردتم إيصالها للزوار، خاصة لزوار هذا المعرض؟
1: شوف المعرض صمم ليقرب هذا القطاع للناس بأسلوب
0: ممتاز.
1: تفاعلي، تجربة متحفية تفاعلية وفريدة من نوعها ممكن نقول، لأن ممكن لنا مشاركات كثيرة
0: ممتاز.
1: في معارض ومحافل كثيرة، ومثل ما ذكرت أن دائما أخبارنا أرقام وأحصائيات ومن هذه المصطلحات اللي ممكن تكون
0: صعبة
1: فهمها. بس المعرض كان هو الجسر اللي
0: ممتاز.
1: حبينا أن نتواصل مع المجتمع بطريقة تفاعلية جميلة ونبين فيها أبرز القصص، هي أكثرها يعني بتشوفها طريقة قصصية أكثر.
0: جميل.
1: نبين فيها عمان وهي كيف أنها بلد المعادن، تنوع الجيولوجي الموجود عندنا، حتى في واحدة من الأركان بتشوف فيها منتجات من المعادن من النفط، فبحيث أنها تشوف إيش الارتباط بينها وبين حياتنا اليومية.
0: جميل. طيب لماذا كان من

0: المهم أن يقام هذا المعرض في محافظة ظفار ويتزامن مع موسم الخريف أستاذ علياء.
1: أكيد خريف صلالة نحن أو خريف ظفار يجمع زوار من مختلف المحافظات.
0: نعم.
1: محافظات السلطنة ومن خارجها. فكانت هذه فرصة جميلة للاقتراب من الناس والتواصل معهم بطريقة مختلفة. هدفنا أن يعيش الزائر تجربة بنفسه، يكتشف فيها كيف يلامس هذا القطاع حياته اليومية، وكيف ممكن أيضا أن نبين بناء هذا القطاع في اقتصاد ومستقبل الأجيال القادمة.
0: ممتاز، جميل جميل. طيب يعني ما شد انتباهي أن ما شاء الله كانت أيضا دعوة موجهة لكثير من الزملاء الإعلاميين، وحرصهم أن يكون هذا الحدث له قيمة خاصة بالنسبة للوزارة، بالنسبة أيضا للشركات الأخرى المشاركة. لكن هل يمكن القول أن هذا المعرض يمثل فعلا تحولا في طريقة تواصل الوزارة مع المجتمع ولكن بشكل مختلف؟
1: صحيح، نحن ممكن مسكنا جانبين، الجانب الإعلامي.
0: نعم.
1: بحيث أنه طبعا هم شريك اللي المهم للقطاع.
0: نعم.
1: لأنه هو اللي بيوصل الرسائل، بيوصل الصورة الإيجابية ومفاهيم كثيرة. فإذا بنتكلم عن الملتقى ركزنا أن نبين فيها هذه المفاهيم، نبني تواصل مباشر معهم كثير. يعني في خلال هذا اليومين إلى 3 أيام كان الجدول مخصص لها لشركائنا الإعلاميين.
0: جميل. طيب أكيد التحضيرات كانت مسبقة، العمل صحيح. كان بشكل كبير خاصة في جانب الاتصال المؤسسي عندما يصبح الحوار أهم من مجرد إعلان تسويقي. صحيح. اليوم لم يعد هذا الاتصال المؤسسي مجرد فقط نشر أخبار ونشر معلومات تتعلق بهذا الجانب، لكن كيف تغير هذا المفهوم داخل خلينا نقول المؤسسة، سواء كان في وزارة النقل الطاقة والمعادن أو في على مستوى الشركات الأخرى أوكيو وغيرها من المؤسسات. لكن ممكن أنتظر هذه الإجابة بعد ما نطلع فاصل إعلاني قصير، راجعين لكم في البعد الخامس.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة.

0: يا هلا وحياكم من جديد، ونحن نعيش هذه اللحظات في نسمات الخريف. هذا الجو الخريفي فعلا اللي يجعل من المحافظة قبلة وجهة لكثير من الناس، خاصة أن المؤسسات والشركات ومختلف القطاعات الحكومية والخاصة، حتى مشاركات من خارج سلطنة عمان من دول خليجية من دول عربية، تحرص أن تكون حاضرة في هذا التجمع، لأن الموسم فعلا يعد من أهم المواسم العربية، أعداد كبيرة من الزوار، فهذا أيضا مؤشر لنجاح معظم الفعاليات اللي تقام خلال هذه الفترة. ومن الفعاليات المهمة انطلاق معرض الطاقة والمعادن لعام 2026 هنا في محافظة فارو. فعلا كانت الأنظار تتجه إلى هذا المعرض بحيث الناس تفهم أكثر عن القطاع الحيوي، تفهم أكثر أن كيف ممكن تحول هذه المعلومات والمصطلحات الفنية إلى تجربة تفاعلية تكون سهلة وتصل إلى المتلقي وتؤثر في الزائر إلى هذا المعرض. أرحب مرة أخرى بضيفتي الفاضلة علياء بن سمير الرئيسي، مدير عام الاتصال المؤسسي والهوية بشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى. وكان حديثنا حول الاتصال المؤسسي وأهميته، واليوم أعتقد الاتصال المؤسسي أبعد من نشر الأخبار فقط، إنما أيضا يتجاوز الأمر إلى أن يغير مفهوم كثير من المفاهيم داخل الوزارة، سواء وزارة الطاقة والمعادن وغيرها من المؤسسات.
1: أنه نحن يعني وسيلة أو اللي ممكن نحن فيها نوصل الرسالة بعدة طرق، ما هي بس تكون أخبارية، تكون الرسائل توصل بطريقة مختلفة.
0: جميل.
1: فلما يعني قررنا أن تكون وسماها شراكة وأثر.
0: نعم.
1: لأنه يهمنا كثير أن يكون فيها شراكة بين الطاقة والمجتمع.
0: حلو.
1: ويكون المفاهيم توصل لأكبر شريحة من المجتمع.
0: جميل جميل.
1: أيوه.
0: كثير يهم الناس الحين مثلا يقول لك أنا بروح المعرض. تحية لزميل محمد جعبوب، محمد أيضا من الزملاء اللي يتابعوا معنا في تنسيق لضيوف ومتابعة مستمرة لمحتوى هذا البرنامج. كثير من الضيوف الأستاذة أو الزوار خلينا نقول، يعني يقول لك أنا بدخل معرض معي الأسرة الصغار، لكن كيف بفهم هذه اللغة الصعبة؟ مصطلحات فنية، يعني قد تكون المحتويات الخاصة بالمعرض يظن كثير من الناس أنها غير مفهومة بالنسبة لهم، لكن هنا كيف يمكن تحويل هذا القطاع، قطاع مليء بالمصطلحات الفنية، إلى قصة يفهمها الطفل يفهمها الكبير قبل ما يفهمها المختص.
1: صحيح. نحن كان يعني هدفنا أنه كيف بيكون نبني هذا الجسر تواصل بيننا وبين المجتمع. فالطريقة التقليدية في العرض بتكون صعبة عليهم، ففكرنا إيش هو الأسلوب الأبسط والأسهل اللي ممكن نحن فيها نوصل الرسالة.
0: نعم.
1: فكانت هي طريقة تفاعلية. نعم. قصصية، كأنك تمشي في رحلة تتعرف فيها على تاريخ النفط والغاز من بداية إلى الحاضر وإلى المستقبل. بتشوف فيها تاريخ النفط والغاز في عمان، على قطاع المعادن وأهميته، وكيف تمتلك سلطنة عمان ثروات معدنية كبيرة، وكذلك مستقبل الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر والتحول الرقمي. وطبعا ما ننسى أهم جانب، وهو جانب اللي يركز على الأثر المجتمعي، وكانت كثير من المشاريع اللي نحن نفتخر فيها وأبرزناها في المعرض، مثل مركز مسندم للثقافة والابتكار، حديقة أتين، حديقة عبري، وبرامج أخرى ومشاريع ومبادرات كثيرة. وطبعا أهم جانب أيضا هو ركن الطفل، عشان ما ننسى يعني أكيد الأهالي ولا المهتمين في هذا القطاع أو اللي عندهم حابين يتعرفوا بيجيبوا أولادهم وأطفالهم، فخصصنا ركن خاص للأطفال بالتعاون مع شركائنا، يقدم مفاهيم مثل البيئة، الطاقة المتجددة، الهيدروجين والحياد الصفري.
0: جميل.
1: فبطريقة ممتعة وتفاعلية.
0: جميل.
1: كثيرة.
0: أنا برجع لك إلى هذه الطريقة الممتعة والتفاعلية، ودي أعيش اللحظة أكثر، لكن
1: إن شاء الله.
0: كمدير عام لاتصال المؤسسي والهوية بشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج. خلينا نفهم أكثر وأعود إلى نقطة الاتصال المؤسسي، لأن يعني كثير من الناس ربما تغيب عنهم بعض التفاصيل هنا. كيف تقاس نجاحات هذا الاتصال؟ يعني هل بعدد الأخبار أم بتغير وعي الناس بالنسبة لكم؟
1: أكيد نحن يهمنا أنه في النهاية الرسائل اللي ممكن والأخبار اللي ممكن احنا ننشرها كيف هي بتوصل، كيف نقيسها.
0: أحسنت.
1: هل هي وصلت؟ وطبعا دائما يكون عندنا معايير وأدوات نقيس فيها يعني مدى وصول هذه الأخبار والمتلقين. وإذا طبعا كان في عندهم أي استفسارات، ونحن دائما عندنا تواصل مباشر وغير مباشر، فهذا الجانب يهمنا كثير يعني.
0: طيب ما أصعب بالنسبة لكم كان تحدي في تبسيط هذه المفاهيم، خاصة مفاهيم الطاقة والمعادن؟ أنت تستقطب ضيوف، تستقطب زوار مختلف الفئات، الثقافات، المستويات التعليمية، وفي هدف بالنسبة لك أنك توصله. هذا التحدي كان بالنسبة لكم أيضا حاطينه في بالكم؟
1: صحيح صحيح. مثل ما ذكرنا قبل وأنت ذكرت أخوي، أنه نحن في النهاية دائما بيكون عندنا مصطلحات صعبة، مفاهيم شوية ممكن يعني خاصة من المهندسين وإلى آخره.
0: جميل.
1: فلما نحن دورنا كتواصل إعلامي وهوية كيف بنوصلها، وإيش الطريقة اللي ممكن تكون سهلة على الزوار والفئات العمرية. يعني ما بغينا نستهدف فئة معينة، لأن في النهاية نبغى نوصل لأكبر شريحة. فالحمد لله يعني
0: قدرتوا تتخطوا هذا التحدي بالنسبة لكم.
1: تخطيناها طبعا، الفريق سهر واشتغل كثير.
0: الله يوفقكم يا رب.
1: والحمد لله النتيجة نقدر نشوفها اليوم في هذا المعرض وهذا الملتقى. يعني الإقبال ما شاء الله يعني كبير، وطبعا ما نريد يفوتكم.
0: أكيد
1: نتمنى
0: أكيد
1: زيارة الجميع
0: إن شاء
1: للمعرض.
0: احنا بندخل في تفاصيل المعرض والمكان، وايضا صحيح ممكن تشير توقيت المعرض، ولكن نطلع فاصل قصير في البعد الخامس وبعدها راجعين، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة.

0: يا هلا وحياكم ورجعنا لكم من جديد. نرحب بكل اللي انضموا معنا تباعا لمتابعة هذا اللقاء وهذا التواصل اليومي من صلالة غاردنز مول. لهم الشكر والتحية فعلا اللي أتاحوا لنا اليوم هذه المساحة الإبداعية إن نطلع عليكم بشكل يومي من الأحد إلى يوم الخميس خلال ساعة من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 3 العصر. ساعة هي كفيلة أن نحاول نغطي عدد أكبر من الأخبار المحلية، نلتقي أبرز هذه العناوين ونستضيف ونسأل ونحاول ضيوفنا بحيث أن احنا نقدم المعلومة بشكل مبسط. أعود مرة أخرى إلى ضيفتي في الاستوديو الفاضلة علياء الرئيسي مدير عام الاتصال المؤسسي والهوية بشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ولكن قد يكون الأمر متعلق اليوم بالمواطن. كيف اليوم أصبح المواطن شريك أساسي في إيصال رسالتكم وليس فقط أنه متلقي؟
1: طبعا اخترنا شراكة وأثر
0: الله
1: الطاقة والمجتمع.
0: جميل.
1: لأنه شيء يربط الطاقة بالمجتمع، فهم شريك أساسي في بناء هذا في يعني
0: الرسالة.
1: ونحن مثل ما ذكرنا أنه هدفنا الأساسي توصيل هذه الرسالة بهذه طريقة تفاعلية.
0: جميل.
1: السهلة اللي ممكن أن نوصل للهدف.
0: جميل.
1: ونترك أثر.
0: ماذا سيكتشف الزائر؟ لو الآن تخيلنا زميلة أكيد أشواق الآن هي تفكرنا كيف شكل هذا المعرض، ممكن أنك توصفي لنا وتأخذينا كذا في خيال ونعيش داخل هذا المعرض؟ من وين تبدئي إذا دخلنا هذا المعرض؟ من وين نبدأ ممكن؟
1: صحيح صحيح. طبعا أول شيء بتشوفونه وأنتوا رايحين أتين في في مكان خلينا نقول الزحمة أكثر فيها، بتشوفوا كذا قبة تلفت أنظاركم. طبعا بتدخل القبة هذه صممناها بطريقة متحفية تفاعلية.
0: نعم.
1: تبدأ من تاريخ النفط والغاز، تعطيك نبذة عن 100 عام من بداية تاريخ النفط والغاز إلى نبين فيها الشق السفلي وشق العلوي وشبكات الأنابيب إلى ندخل للطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة ومفاهيمها، التحول الرقمي، وطبعا مثل ما ذكرنا المبادرات المجتمعية.
0: حلو.
1: وأبرز المشاريع في هذا المعرض.
0: طيب
1: راح
0: إيش أكثر ركن في اعتقادك أنه راح يفاجئ الجمهور الزوار؟
1: هو أهم ركن أو خلينا نقول في كل
0: مفاجأة.
1: ركن حبينا نبين كيف أن الطاقة والمعادن تدخل في حياتنا اليومية. هذا كان أهم نقطة، لأن كثير يمكن من الناس ما تعرف أنه الطاقة والمعادن تدخل في حياتهم اليومية.
0: جميل جميل.
1: فحاولنا أن نحط بعض المنتجات اللي ممكن يعني تخليهم يسألوا ويستفسروا أنه كيف أنها هي داخلة في حياتنا اليومية.
0: جميل.
1: في منتجاتنا.
0: طيب لماذا حرصتم على تخصيص أركان خاصة للأسر ولا الأطفال؟ ليش كنتوا حريصين أن هذه الفئة لابد أن تأخذ نصيبها في هذا المعرض؟
1: صحيح. نحن مثل ما ذكرنا أهم هدف كان لنا هي الطاقة والمجتمع، أساس نترك أثر استهدفنا كل الشرائح، مثل ما بتكون بس للفئة العمرية خلينا نقول الأباء والأمهات، لا حتى الأطفال، لأن هذه المفاهيم راح تترك أثر للأجيال القادمة.
0: كيف يمكن أن تحولون هذه التجربة وهذه الرحلة داخل هذا المعرض وتبقى دائما كذا في ذاكرة الزائر؟ إيش اللي خطر في بالكم؟ نحن راح نشارك في الخريف وهذا الموسم، وحابين ما فقط كمشاركة أيضا نترك أثر يظل في ذاكرة الزائر.
1: هي طريقة العرض.
0: طريقة العرض بالنسبة لكم كانت الأهم.
1: الأهم لأن طريقة العرض هي اللي بتترك الأثر.
0: الله.
1: إن أنت كل ما بتفهم المعرض بطريقة قصصية ومثل ما ذكرنا متحفية، أنت راح تتشوق أنك تشوف وتكمل في كل ركن لأنه في تسلسل.
0: جميل.
1: من البداية، من نقطة البداية إلى يعني كيف نترك نحن أثر.
0: جميل. في قبل ما يعني السلسلة. ننتقل إلى محور آخر، خلينا شوي كد على موضوع التفاعل، التجارب التفاعلية اللي ذكرتها أكثر من مرة هنا، كيف ممكن لهذه التجارب أن يعني يعيشها الزائر، يعيش قصة الطاقة بدل ما يقرأ عنها فقط.
1: يعني حاولنا نترك في كل ركن مثل ما ذكرت منتجات يلامسونها فيحسوا أنها توصل لحواسهم أكثر.
0: جميل.
1: بطريقة العرض المرئي، بالمنتجات اللي كانت موجودة، حاولنا نجيب بعض المعادن حتى أنك تشوف أن كيف أنه هذه المعادن تدخل في حياتنا اليومية، فأنت تلامسها، تلامس حواسك، فهذه أن أنت بتترك فيك أثر. وما ننسى الأركان مثل ما ذكرت. لآخر شيء هو ركن الطفل، على أساس ما بس أنها يروح على تجربة المعرض، أكيد بينتهي إلى نقطة ركن الطفل اللي تعاوننا فيها مع شركائنا، تبين فيها البيئة، الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة بطريقة ممتعة جدا.
0: نرجع إلى موضوع وذكرتي أنت وأكدت عليه، الطاقة في حياتنا اليومية هذا شيء طبيعي، لكن كثير من الناس يعني تظن ويفكر أن فقط الطاقة يعني النفط البترول، هذا الطاقة، عندما نتحدث عن الطاقة يعني نفط أو بترول، لكن كيف هنا تغيرون هذه الصورة من خلال هذا المعرض وهذه المفاهيم؟
1: يعني بتشوف في المعرض راح يبين لك الطاقة ومنتجاتها.
0: طاقة ومنتجاتها.
1: أيوة، يعني أنت بتشوف فيها النفط، بتعرف شبكة الأنابيب لنقل النفط والغاز، بتشوف المعادن وأنواعها.
0: حلو.
1: فكثير من الأشياء اللي ممكن أنت تشوفها وموجودة في هذا المعرض، فأنت بس كنت تقرأ يمكن عن النفط والغاز وتربطها إن هي بس بترول. هي الطاقة وبترول. لا، هي فيها سلسلة كاملة. الطاقة والكهرباء فكل هذه السلسلة مترابطة، عشان كذا تشوفها في الطاقة والمعادن.
0: أكيد. لكن أعود مرة أخرى إلى حديثك، كيف ممكن أن ترتبط الطاقة بكل تفاصيل حياتنا اليومية بدون ما احنا نشعر؟ احنا مثل ما تفضلتي هذه اصبحت من ضمن حياتنا، لكن هنا كيف فعلا ترتبط هنا الطاقة بحياتنا اليومية؟ نعطي بعض النماذج البسيطة من حياتنا اللي فيها فعلا هذه الطاقة.
1: يعني مثلا في ركن حطينا الجبس وشرحنا عن كيف يدخل في المنتجات، في طبعا في المصافي والمنتجات النفط، راح تشوف في يعني عدة منتجات، منها صابون اللي نغسل فيه ملابسنا، بتشوف فيها مثلا خلينا نقول
0: أدوات المطبخ،
1: الأدوات في أدوات طبعا المطبخ، في عندك وحاطين نحن نماذج وحتى المكياج. يعني بتستغربوا وبتسألوا، طبعا زملائي هناك راح يشرحوا لهم كيف أنه هذه تدخل في حياتنا اليومية، فبتشوف منتجات موجودة معروضة في المعرض
0: من مشتقات الطاقة.
1: من مشتقات الطاقة.
0: إيش هي أبرز المفاهيم الخاطئة اللي حسيته من خلال زيارة الناس أنها فعلا خاطئة عند كثير من الناس، في كثير من الأشياء المغلوطة خلنا نقول؟
1: يمكن ما كانوا هم يعني متصورين أنه هذه المنتجات ومنشقاتها تدخل في حياتهم اليومية، فتعرف لما أنت تشوفها وتفهمها راح تترك فيك أثر، راح تصلح لك يعني مفاهيم كثيرة.
0: جميل. جميل. لو مثلا طلبت منك إذا شيء يستحضرك ثلاث مثلا بعض الثلاث أشياء يستخدمها الإنسان في حياته بشكل يومي مثلا بدون ما يعرف أن هذه فعلا من قطاع الطاقة والمعادن، يقف خلف هذه الأشياء أو المنتجات اللي إحنا نستخدمها بشكل يومي، ماذا ستكون هذه الأشياء الثلاث مثلا إذا كان في بالك بعض الأشياء اللي إحنا نستخدمها؟ ولكن مثل ما تفضلتي قد يكون المكياج،
1: الغاز، الطبخ اللي تشوفونه، مثل ما قدرنا ذكرت الصابون، يمكن ما جاء في بالنا قبل.
0: أيوة.
1: صحيح.
0: سبحان الله. وأكيد يعني هذه الأشياء يمكن الناس تتخوف أنها إذا سمعت أنها مرتبطة بالطاقة ما لها. أكيد
1: الشرح لما في المعرض راح يبين لك.
0: جميل. جميل. طيب بالنسبة لكم، هل يمكن للمجتمع اليوم أن يكون جزء من رحلة الاستدامة وليس فقط مستفيد من هذه الرحلة؟
1: أكيد طبعا. في ركن الطاقة المتجددة وحتى نحن عندنا في يعني نبين فيها المشاريع وتوجهنا للحياد الصفري، فهذه هذه المعلومات كثير مهمة أن نبنيها من الحين يفهمها الجيل القادم. وشيء مهم بعد ما ذكرت أنه عندنا ركن تجربة فريدة للسيارات الكهربائية.
0: نعم.
1: فهذا شيء جميل يعني.
0: جميل.
1: حتى أنا عندنا هناك الركن راح يأخذوك على جولة ومفاهيم في هذا الناحية.
0: ذكرت الحياد الصفري. أستاذة عليا بلغة بسيطة عشان يفهمها المجتمع ماذا يعني الحياد الصفري؟
1: يعني في مثال أنا يعني كنا الزملاء إنه يشرحوا لنا إياها في كفاءة الطاقة مثلاً. وبالنسبة لي أنا حتى ترك أثر وأتذكره. يعني مثلاً في المنتجات اللي نحن نشتريها يمكن ما نركز كيف مهم إن نفهم كفاءة الطاقة. يعني حتى حاطين في التجربة في المعرض إنك تشوف نوعين من ال
0: المنتجات.
1: المنتجات فأنت تشوف أن هذه العينة أنت مثلا تشتريها.
0: نعم.
1: في الليت في نوعين، فأنت ممكن تركز على السعر لكن بعدين تشوف أن لما تأخذ شيء فيها كفاءة طاقة ممكن أنها تساعد في تقليل
0: الكربون أو الاستهلاك.
1: أي بالضبط.
0: جميل جميل. أكيد سلطنة عمان الآن قاعدة تساهم في هذا التحول نحو الطاقة النظيفة بشكل كبير.
1: صحيح.
0: وقطعت أشواط أكيد كبيرة سلطنة عمان في هذا الجانب. طيب، هل أصبح اليوم الحديث عن الهيدروجين الأخضر في اعتقادك والطاقة المتجددة واقع؟ ما زال يعني مشروعا للمستقبل في اعتقادك كونكم قريب من هذا المجال، أو بعض الرسائل اللي سعيتوا انكم توصلوها للناس من خلال هذا المعرض ما يتعلق بالهيدروجين الاخضر والطاقه؟
1: يعني في مثل ما ذكرنا في الطاقه المتجدده، يعني مثل ما نعرف انها اول دوله خليجيه تنتج طاقه من الرياح.
0: ممتاز.
1: فعندنا الوين تربين وعندنا والتزامنا واضح تجاه الهيدروجين الاخضر.
0: جميل. طيب هنا كيف يوازن القطاع بين النمو الاقتصادي وفي الوقت نفسه حمايه البيئه؟
1: من خلال المشاريع اللي تنفذها الشركات مؤخرا وكثير نتكلم عنها ونبرزها.
0: حلو.
1: فنحن الحمد لله يعني كل الشركات يعني عندها هذه الأهداف واضحة بالنسبة لهم.
0: جميل. وقطعتوا شوط فيها.
1: أكيد.
0: وحاولتوا أنكم توازنوا.
1: صح.
0: ما بين الحماية والحفاظ على البيئة مقابل النمو الاقتصادي المتسارع. احنا فاصل قصير وإن شاء الله بعدها راجعين لكم لاستكمال ما تبقى من عمر هذا اللقاء وهذا الحوار بعد هذا الفاصل.

0: تخليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر، ضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة.

0: جديد في البعد الخامس. هذا اللقاء عبر ترددات الشبيبة، أتذكركم 97.5 في مسقط وجنوب وشمال الباطنة، وفي محافظة ظفار 98.5. إحنا بشكل دوري سواء كان البعد الخامس أو من الخريف البرنامج مع زميلة شيماء السيابي من الساعة 6 إلى الساعة 8، لنقل لكم هذا البرنامج على منصات التواصل بشكل مباشر، ونستقطع أيضا بعض وجزء من هذه اللقاءات بحيث ان احنا ندرجها في حساباتنا وننوع ما بين العناوين وما بين الضيوف، واختياركم انتم ايضا تكونوا شركاء معنا في صناعه محتوى هذه الحلقات. وحديثنا مره اخرى الى معرض الطاقه والمعادن لعام 2026 مع ضيفتنا الفاضله علياء الرئيسي، مدير عام الاتصال المؤسسي والهويه بشركه اوكيو للاستكشاف والانتاج. مره اخرى نتحدث أيضا، هناك كان في تجمع إعلامي أشبه بالملتقى مصاحب لهذا المعرض، إيش كانت الفكرة الأساسية من خلال هذا التجمع؟
1: طبعا مثل ما قلنا الملتقى كان معد للإعلاميين بحيث أنه يكون في رسالة نوصلها ونسمع منهم، بحيث أنه مثل ما قلنا هم شريك لنا، فكانت هي الشراكة والأثر دائما، فبين المجتمع بس نفس الوقت نحن كنا مخصصين هذا الملتقى للإعلاميين. فكان في هناك ورش عمل مع الإعلاميين، وخلال هذا اليومين فيها كانت جولات ميدانية لعدة مشاريع بحيث أنه يفهموا أكثر عن المشاريع، لأن في النهاية هم شريك مهم جدا في توصيل الرسالة. فكل ما كنا نحاول أن نوصل لهم القطاع بشكل أعمق راح يوصلوا الرسالة بطريقة صحيحة وإيجابية أكثر، فهم دائما شريكنا اللي دائما معنا.
0: وكأنك فعلا تؤكدي أن اليوم أصبح الإعلام شريك أساسي واستراتيجي في قطاع الطاقة.
1: صحيح صحيح, صحيح.
0: أكيد ممتاز جدا،
1: لأن ما كان بس أنه يعتمدوا على الأخبار اللي ممكن أنها توصل لهم.
0: أيوة.
1: بس دائما نحن نكون الجسر بين التواصل بين الإعلاميين والشركات هذه.
0: وكان أكيد في موازنة أنكم توازنوا بين تبسيط المعلومة والحفاظ على أيضا دقة المعلومة.
1: صحيح.
0: في الوقت
1: صحيح.
0: نفسه. جميل. أكثر يعني ركن ربما تتوقع يا أستاذة علياء أن يقضي فيه الزوار وقت أطول من خلال زيارة المعرض؟
1: أحس كل الأركان بتكون مهمة
0: مميزة.
1: جدا ومميزة، خاصة يعني مثل ما ذكرنا من التاريخ إلى سلسلة الطاقة والمعادن إلى المستقبل ومشاريعنا.
0: طيب ممكن تعطيني
1: الأطفال ما ننسى
0: معلومة واحدة من قطاع الطاقة والمعادن يتمنى الجميع معرفتها؟
1: كيف أنها تدخل في حياتنا اليومية؟
0: اليومية.
1: هذه يعني أحس إنه هذا الشيء كثير راح يبني فضول للجميع والزوار اللي بيكونوا حابين أنهم يزورونا في المعرض.
0: زين، من تجربتك وربما وجودك وقربك من الوزارة أو من القطاعات القريبة من الوزارة، إيش هي ربما المشروعات اللي راح تغير مستقبلا ربما مستقبل الطاقة في عمان خلال السنوات المقبلة بمشيئة الله؟ أي قطاعات ربما راح تغير مستقبل الطاقة؟
1: كل القطاعات راح تكون مهمة جدا في بناء مستقبل سلطنة عمان وبناء الاقتصاد ومشاريعنا الاستراتيجية
0: والمشروعات.
1: أيوة. والمشروعات. صحيح.
0: جميل. طيب لو خرج مثلا الزائر بجملة واحدة عن هذا المعرض، ماذا تتمني أن تكون هذه الجملة وهو زائر خارج من هذا المعرض؟ إيش اللي كذا ودكم من شيء يظل يفكر فيه الزائر بعد زيارة المعرض؟
1: إنه هذا القطاع مهم، قطاع يدخل في حياتنا اليومية وبناء مستقبل الطاقة مع الأجيال القادمة.
0: جميل. ممكن في كلمة
1: مستدام؟ أكيد
0: مستدام. yeah. ممكن في كلمة تصفين لنا معرض الطاقة والمعادن عام 2026؟
1: معرض شراكة وأثر الطاقة والمجتمع. يعني كثير أنا أدعو كل جميع لزيارة هذا المعرض، لأن المعرض مخصص للعوائل والأطفال، بيكون يعني معرض ممتع في تفاعلي، ومدته إن شاء الله بتكون لستة أغسطس من الساعة 5 حتى الساعة 10.
0: ممتاز.
1: ف يعني أدعو الجميع إلى زيارة هذا المعرض.
0: جميل. كيف سيعزز، يعني ربما نتحدث بشكل عام أن القطاع هذا يمكن أن يعزز تنافسية سلطنة عمان إقليميا وعالميا، قطاع الطاقة والمعادن كل دور في تنافسية سلطنة عمان.
1: صحيح صحيح، لأنه هو قطاع مهم جدا في اقتصاد البلد.
0: أكيد. جميل جميل. إلى هذه اللحظة كيف تقيموا مستوى المعرض ومستوى الحضور؟
1: ما شاء الله يعني حضور عالي جدا. يعني ما توقعنا يمكن لهذه التفاعل اللي بنلاقي، والحمد لله مستمر، وإن شاء الله الأيام جميل. القادمة راح يزيد العدد ونوصل لأكبر فيها إن شاء الله.
0: المعرض خذ وقتك ولا لقيتي فرصة أنك تتسوقي تتمشي تطلعي بعض الأماكن السياحية؟
1: لا نحن كان همنا المعرض إن شاء الله.
0: وما زال همكم المعرض.
1: أكيد أكيد أكيد.
0: زرتي بعض الأماكن وأثناء وجودكم هنا؟
1: طبعا أطفار وأنت ماشي يعني من مكان الملتقى إلى المعرض هذا يأخذك جولة كاملة.
0: العام الماضي كنت موجودة هنا؟
1: لا والله ما صارت لي فرصة، لكن العام اللي قبله أيوه كنت زرت.
0: يعني أنت المعرض ترجع مع أنت المعرض ولا لك نية أنك تأخذي كم يوم؟
1: لا هذا يعني زيارتي للمعرض، لكن أكيد راح أجي وأزور الخريف
0: بإذن الله. أكيد. إن شاء الله تستمتعوا بوقتكم
1: إن شاء الله،
0: وفرصة طيبة أنكم فعلا استفدتم من الموسم واستفدتم من الجمهور القادم. أكيد. لهذا الموسم.
1: أكيد. شكرا جزيلا.
0: يعني أخير الرسالة اللي ودكم وحريصين أنكم توصلوها للمتلقي اليوم، إيش الشيء اللي خاطركم أنكم فعلا توصلوا للناس وحاب أنك توجهي إلى كل المتابعين؟
1: هدفنا أن نترك أثر للمجتمع ويفهموا أهمية هذا القطاع.
0: ويفهموا أهمية هذا القطاع.
1: صحيح.
0: الله يعطيك العافية، أنا سعيد جدا جدا بهذا الحديث بهذا الحوار، وتحية لك ولزملائكم أيضا اللي ربما خلف هذا المعرض جنود،
1: فريق كبير. يعني ما شاء الله سهر واشتغل. أشكر الجميع وإن شاء الله نوصل للهدف اللي الكل يعني حاب إنه يوصل له، وشكرا جزيلا.
0: أكيد بعد انتهاء موسم الخريف يعني حاطين في بالكم أنكم تعرفوا أن هذا المعرض ما فقط كان مجرد فعالية ناجحة في موسم الخريف.
1: صحيح.
0: أعتقد أنها كانت بالنسبة لكم تريدوا تكون تجربة قدرتم من خلالها أن تغيروا نظرة المجتمع لقطاع الطاقة والمعادن. صحيح. وهذا شيء أكيد كان بالنسبة لكم مهم.
1: صحيح. مثل ما بدينا هي البداية في بناء هذا الجسر، راح نستمر إن شاء الله في توصيل هذه الرسائل بعدة طرق إن شاء الله، وعندنا خطط قادمة بإذن الله.
0: بإذن الله. يعطيك العافية، قواكم الله.
1: شكرا جزيلا.
0: أسأل الله يوفقكم يا رب. أشكرا. وتحياتنا لك وللفريق معكم، للأخوة في وزارة الطاقة والمعادن، الأخوة في أوكيو، وبقية القطاعات اللي كان لها أيضا حضور ومثلت فعلا جسر للتواصل. صح. وجسر كان من الثقة والشراكة بين الناس وبين المؤسسات. يعطيكم العافية.
1: شكرا جزيلا.
0: إذن الفاضلة علياء بن سمير الرئيسي مدير عام الاتصال المؤسسي والهوية بشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، شكر لها الجزيل على هذا الحوار القيم، الحوار الثري، وعلى تسليط الضوء على قطاع مهم جدا، قطاع يمس حياة كل أفراد المجتمع، وعلى الجهود فعلا المبذولة خلف هذا القطاع عشان يعرفوا الناس وتوصلهم كثير من المعلومات، وتحويل أيضا مفاهيم الطاقة والمعادن من المعلومات متخصصة ودقيقة واحترافية إلى معلومات وتجربة إنسانية يفهمها كل أفراد المجتمع. ولكم أنتم أكيد مستمعين الأكارم طيب الشكر، وإن شاء الله تقضوا أجمل وأحلى الأوقات سواء كان برفقة البعد الخامس أو برفقة البرامج الأخرى اللي حريصين نبثها طيلة فترة الموسم، سواء كان البرنامج الصباحي، برنامج الظهيرة، وبرنامج من الخريف. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في لقاء ويوم مختلف، موضوع جديد وضيف أيضا آخر. تقبلوا تحياتي، أنا كنت معكم في تقديم هذا اللقاء حفيظ جعبوب، في الإعداد الزميلة أشواق العمري اللي فعلا تنتقي الموضوعات وتتواصل معنا بشكل دائم بحيث أن تضمن أيضا وصول الضيوف إلى الاستوديو، والفريق القائم بدور وجهد كبير شبين في الإخراج المرئي وزملاء أيضا في مسقط هناك معنا في الإخراج, كذلك الزميل بدر البلوشي يعطي العافية اللي رافقنا عبر الاتصال بشكل دائم, وككل الفريق تحياتنا لكم أنتم متابعين الأحبة الأوفياء اللي حرصتم أن تكونوا معنا من أول دقيقة من هذا البرنامج إلى آخر دقيقة. وفي أمان الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وخليك شبابي.
1: خدمات متكاملة واستجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نما لخدمات ظفار في خدمتك دائما، نهتم بك. اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.
2: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيكنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.

معنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: أخليك شبابي.
1: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.
2: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا انفينيت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.

0: عزه
1: مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا اعلمكم تركني ليه لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط

صعب أحب تعبك يا حبيبي زيد تعبي فرها بالطول وعرض مثلي ماكو بالأرض ومن حبك

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

عزيزي المستمع، كن واعيا في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثرا قانونيا ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: خليك شبابي.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

مساء النور ومساء السعادة لكل من ثبت الموجة على أثير إذاعة شبيبة 97.5 في مسقط أو الباطنة، و 98.5 أكيد لكل من يستمع لنا هنا من محافظة أظفار بالتحديد. ومع هذه الأجواء الجميلة اللي الكل جالس يستمتع بها أمانة في أي منطقة وفي أي مكان سياحي هنا في محافظة أظفار، راح تشوف أن كثير من الأشخاص وتوافد أيضا العوائل والأصدقاء للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية اللي تشهدها أكيد محافظة الظفار من سلطنة عمان بالتحديد، الأنظار كلها إلى هنا. فنتمنى لكم إن شاء الله أكيد أوقات سعيدة، ديروا بالكم في مشاويركم المسائية عن السرعة الزايدة وأيضا التجاوز اللي يكون غير مقبول نهائيا، راح توصل في النهاية ولكن أهم شيء هو الوصول الآمن. أيضا يمكن دائما من خلال يعني عقلتنا للوصول لأي مكان من الأماكن، فنحاول قدر الإمكان كذلك في ذات الوقت أن يعني ما نعطي مجال الآخرين أن يعبر الشارع على سبيل المثال يعني. فعموما كل ما سوينا الخير للناس أكيد راح مثلا يكون لك موقف في يوم من الأيام أنك تريد تدخل لشارع معين فتشوف أنه في نوع من الزحام، ما حد جالس يعطيك مجال، فكثر ما تعطي الناس مجال الناس راح تعطيك بعد ذلك مجال، مثل ما تسوي الخير الخير راح يرجع لك. فهذا أكيد رسالتنا خلال هذا المساء، وأيضا لكل من يتساءل على الأجواء هنا في محافظة الظفار، وهذا أكثر سؤال يعني جالس يتداول في منصات مواقع التواصل الاجتماعي. فالأجواء جميلة ما شاء الله، أهم شيء تختار الوجهة الصحيحة لقضاء الوقت هناك من خلال الجبال، من خلال أيضا العيون اللي موجودة هنا، من خلال السهول والمساحات الخضراء. والجميل في الموضوع مثل ما ذكرت يوم الأمس من خلال كذلك زيارتي لعدة مواقع في محافظة الظفار، فالحمد لله يعني بلدية الظفار ما مقصرة نهائيا، أكثر وأغلب الأماكن تقدر أنك يعني تجلس هناك بكل أريحية بدون ما تحاتي مسألة العرنوت، ولكن في أماكن معينة لربما يكون فيها العرنوت فعلا متواجد على أساس ما يقول والله شيء ما أنت جالسة تبالغي وتقولي والله كل الأماكن السياحية وأنا لدغني. يمكن في أماكن معينة ولكن الحمد لله يعني بنسبة كبيرة جدا أنا شخصيا استمتعت أماكن في كثير من الأماكن هنا بدون أي مضايقات من العرنوت أو البعوض الموجود هنا في ما كانت أيضا كانت موجودة سابقا. عموما أجواء سعيدة نتمناها لكم جميعا، دروب آمينة سالمة لكل سالكين هذه المشاوير المسائية، مثل ما عودناكم تكون معنا محطات مختلفة متنوعة، إضافة إلى ذلك ضيوفنا اللي يكونوا موجودين هنا في استوديو شبيبة من جاردنز أمول بالتحديد. أيضا إضافة إلى ذلك نقرأ رسائلكم المسائية على رقم التواصل 947-999-75. إذا حبتنا رح نطلع وياكم لفاصل، من بعد هذا الفاصل نعوده.

0: مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

طبعا كثير من الأشخاص يحب أن يستكشف الأماكن السياحية اللي موجودة هنا في محافظة الظفار، ولكن نحاول قدر الإمكان بكل تأكيد نبتعد عن الأماكن الخطرة وأيضا كل ما هو أكيد يعرضنا لأي نوع من الخطر. عموما على حديثي هذا مستمعينا مر علي في إحدى الحسابات رد من هيئة البيئة على مواطن، يعني وش اللي كان يسوي المواطن، كان يمسك بالثعبان وكان يعني يمزح بالثعبان اللي موجود هنا في المحافظة. فأيضا رد من هيئة البيئة تقول الثعبان ليس لصناعة المحتوى، فلا تجعل الفضول يتحول إلى زيارة للطوار وابتعد عن الثعابين، فهي جزء من البيئة. فعموما مستمعينا كل ما هو خطير أكيد على حياتنا وأيضا مش فقط الحيوانات اللي موجودة هنا في المحافظة، ولكن أيضا من جانب آخر المنحدرات أحيانا مثلا لما نكون نتجول وودنا كذا نجلس في مكان سياحي، دائما نحاول قدر الإمكان نشوف مكان نوعا ما يكون بعيد عن الأشخاص وبعيد أيضا عن كثير من الأشياء اللي ممكن يعني تعرضنا يعني يمكن لنوع من الانزعاج مع الأشخاص الآخرين. فنحاول قدر الإمكان نكون بخير وصحة وعافية. راح نطلع لفاصل ونعود.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من كاردينز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: مساء الخير ومساء النور ومساء السعادة، رجعنا لكم من جديد مستمعينا، وتحية أكيد مسائية لكل من ثبت الموج على أثير إذاعة شبيبة، وأيضا لكل من يتابعنا حاليا عبر مرئياتنا في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك على اليوتيوب لايف. في هذه المحطة راح نتعرف على كثير من المعلومات أكيد مع ضيفنا لهذا اليوم علي بن خميس الغافري، اختصاصي أول قسم بيانات وإحصائيات السوق من بورصة مسقط. بداية قبل التفاصيل أكيد نرحب فيك معنا في الاستوديو.
1: أهلا وسهلا،
0: حياك الله. بداية نتكلم عن الهدف من مشاركة بورصة مسقط إلى جانب هيئة الخدمات المالية وشركة مسقط للمناقصة والإيداع في هذه الفعالية.
1: تأتي مشاركتنا كبورصة مسقط وهيئة الخدمات المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع للمرة الثانية على التوالي. نعم. هنا في صلالة جاردز مول، وتأتي مشاركتنا هذا العام بركن باسم رحلة الاستثمار الآمن، والتي نهدف من خلالها إلى نشر الوعي الاستثماري وتقريب المجتمع من سوق رأس المال وتعريف الزوار بأهم الخدمات التي تقدمها الجهات المشاركة. طبعا هذا تأتي من ضمن مبادراتنا الاستراتيجية بهدف نشر الثقافة الاستثمارية.
0: جميل، أكيد هنالك أيضا رسالة تسعون إلى إيصالها للجمهور تجمع هذه الفعالية ما بين ثلاث مؤسسات رئيسية في سوق رأس المال العماني. إيش اللي ممكن تعكس اليوم هذه الشراكة، وأيضا ما هي القيمة اللي ممكن تضيفها لكل زائر لمحافظة ظفار؟
1: هذه الشراكة تجسد تكامل منظومة قطاع سوق رأس المال في سلطنة عمان، وهي فرصة للزوار للتعرف على المهام والأدوار التي تقوم بها هذه الجهات الثلاث المشاركة في ركن رحلة الاستثمار الآمن.
0: نعم، نتكلم عن ركن رحلة الاستثمار الآمن بالتفاصيل، إيش اللي ممكن أن يجد الزائر لما يزوره، أيضا كيف صمت هذه التجربة لتعزيز الوعي الاستثمار لدى كل شخص ممكن يزور المكان؟
1: تقوم فكرة ركن رحلة الاستثمار الآمن على محاكاة لرحلة الاستثمار الآمن منذ البداية وحتى اتخاذ القرار الاستثماري، وذلك بأسلوب تفاعلي مبسط يهدف إلى تعريف الزائر بالخطوات الأساسية للاستثمار وكيفية التحقق على من الجهات المرخصة قبل التعامل معها وكيفية الحصول على المصادر الأساسية والرسمية للمعلومة قبل اتخاذ أي قرار استثماري. بالإضافة إلى ذلك يوجد في الركن مختصين من الجهات المشاركة للإجابة على الاستفسارات والأسئلة التي يعني يود أن يطرحها الزائر. بالإضافة إلى صمم في الركن أيضا هناك ركن رابع باسم جلسة مع خبير في الأسواق المالية، تتيح فرصة للزوار للحصول على استشارات استثمارية مباشرة من قبل الخبير، وذلك طوال فترة إقامة الركن.
0: جميل، طيب نتكلم اليوم بما أنك موجود معنا ونستفيد كذلك من معلوماتك، ما أهمية البدء بالاستثمار وفقا للأسس الصحيحة، وأيضا ما هي الأبرز النصائح اللي ممكن تقدمونها للراغبين أن يدخل سوق رأس المال لأول مرة في حياته؟
1: بلا شك أن الاستثمار يبدأ بالمعرفة، لذلك من المهم أن يبني المستثمر قراراته وفق أسس صحيحة ليس على الشائعات أو التوصيات غير الموثوقة. ونحن ننصح الراغبين بالدخول إلى سوق رأس المال على ضرورة الحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة، بالإضافة إلى تحديد أهدافهم الاستثمارية، بالإضافة إلى ذلك قياس مدى قدرتهم على تحمل المخاطر، وبالإضافة إلى ضرورة تنويع استثماراتهم. وبدون هذا بالبداية لازم أن كل مستثمر يكون عنده خطة أو بيكون عنده معرفة بأساسيات الاستثمار قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
0: جميل، طيب كيف ممكن اليوم تسهم هذه المبادرات التوعوية مثل رحلة الاستثمار الآمن في تعزيز الثقة برأس المال العماني وأيضا تشجيع الأفراد على الاستثمار الواعي والاستثمار المسؤول؟
1: في الحقيقة شهدنا خلال الأيام الماضية تفاعل لافت من الزوار للركن، حرصوا على يعني طرح الأسئلة والاستفسارات، وهذا ينم عن زيادة في الوعي بالاستثمار بأهمية الاستثمار، وتسهم هذه المبادرات بزيادة الثقة بسوق رأس المال العماني.
0: نعم. طيب في ختام يعني هذا اللقاء الجميل والواعي، إيش الرسالة اليوم اللي تتمنى من جهات مثل سوق رأس المال العماني أن يوجهها للزائر معاه بعد انتهاء رحلته داخل الركن نفسه؟
1: رسالتنا تقوم على أن الاستثمار يبدأ بالمعرفة والوعي، وأن المعرفة هي أساس الاستثمار الناجح، وأن سوق رأس المال العماني يوفر بيئة منظمة وآمنة لجميع المتعاملين فيه. ختاما نحن نقدم الدعوة لجميع زوار خريف ظفار بضرورة زيارة الركن هنا في صلالة جاردز مول خلال الفترة المتبقية منه، وذلك من الساعة 5 وحتى الساعة 10 وحتى تاريخ 2 أغسطس.
0: الثاني من أغسطس، يمكن سبقتني في هذا السؤال، إلى متى إن شاء الله راح تكونوا موجودين هنا؟
1: إن شاء الله
0: إلى
1: تاريخ 2 أغسطس، نحن فترة إقامة الركن.
0: نعم، جميلة. شكرا لك علي بن خميس الغافري، اختصاصي أول قسم بيانات وأحصائيات السوق، على وجودك اليوم معنا.
1: شاكرين لكم هذا الاستضافة.
0: شكرا لك. إذن مستمعينا، حبيت نأكد لكل من يسمعنا، أتمنى إن شاء الله أنكم استفدتوا من هذه المعلومات القيمة. راح نطلع معاكم لفاصل وراح نرجع لكم إن شاء الله، أكيد نكمل ونواصل.

0: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: من جديد مستمعينا، تحية مسائية لكم لكل من ثبت الموجة يسمعنا حاليا. راح نقرأ رسائلكم على السريع قبل فترة أذان المغرب. عموما رسالة وصلتنا من أبو عبد الملك يقول: أجواء جميلة وضبابية وباردة، شاهد جمال الطبيعة من وادي نحيز في محافظة الظفار، وهذا المقطع الفيديو من تصوير خليفة الريسي. وفعلا مثل ما ذكرنا في بداية حلقتنا لهذا اليوم، الأجواء جدا جميلة في محافظة ظفار. أيضا رسالة أخرى تقول في رسالتها: ظفار تعلمك معنى الجمال الساحر الذي لا يوصف بل يعاش. ظفار الجبل، ظفار الجمال، ظفار الشلالات، ظفار دائما في القلب. هذه رسالة أيضا من إحدى الرسائل اللي وصلتنا مع مقطع فيديو لأجواء جميلة واستمتاع الأطفال. كذلك رسالة يقول في رسالة صاحب الرقم اللي ينتهي ب58: حين يشتد حر الصيف في كل مكان، تفتح ظفار أبوابها لنساء باردة وضباب يلامس الجبال، وطبيعة تدهش كل من زارها. خريفها ليس فصلا بل هي حكاية، وفعلا حكاية ظفار دائما تختلف. أيضا نورة تقول: خريف ظفار هدية من الطبيعة، خلي أثرك جميل وترك المكان أجمل مما وجدته. وهذه الرسالة اللي دائما أكيد نوجهها لكل من يستمتع في هذه الأجواء الجميلة، نحاول قدر الإمكان ما نكون عبء على المحافظة، ولكن نكون يعني كبلسم عليها، نحاول قدر الإمكان المحافظة على الأماكن السياحية اللي موجودة هنا، خصوصا أنه يكون صعب كثير على العمال اللي يعني دائما ما يتجولون على أساس تكون الأماكن نظيفة في محافظة الظفار. يعني إحنا نعرف أن بعض الأماكن تكون نوعا ما خطيرة، أيضا نفس الوقت يعني حس في خاطرك أن بعض الأماكن السياحية وتشوف فيها بعض مخلفات، ويعني دائما تطرح في نفسك وفي داخلك يعني ليش يعني ما قادر يشيل هذه المخلفات. وعموما يعني اكيد بلدية ظفار تشكر، عاملين وانتم بكرامة يعني سلة المهملات في كل الاماكن السياحية اللي موجودة هنا، حتى في اعالي الجبال راح تشوف ان في كل مكان راح تجد هناك سلة المهملات، فما عندك اي عذر انك ترمي المخلفات بعيدة. ايضا يلا بعطيكم عذر ان ما في سلة مهملات هناك، ممكن تاخذها معك في السيارة وترميها في اي مكان اخر، يعني في المكان المخصص، مش اي مكان آخر ولكن في المكان المخصص له. ففعلا يعني نحن اليوم لازم نكون جزء من جمال ظفار. أيضا رسالة أخرى من نورة تقول: ليست قيمة ظفار في جمال مناظرها فحسب بل فيما تختزنه من تاريخ عريق. يمكن اليوم اللي يزور المحافظة على باله أن المحافظة هي عبارة عن جمال المناظر، ولكن أيضا فيها نوع من التراث العريق اللي ممكن تزوره وتشاهد أيضا التراث الجميل اللي موجود هنا في المحافظة. كذلك أحمد الفارسي يقول: في موسم الخريف ليست وجهة أثر أو تزار فحسب، بل هي تجربة تعاش وطبيعة آسرة وأجواء معتدلة ومشاهد لا تنسى وتظل عالقة في الأذهان. اجعلها وجهتك هذا الموسم واكتشف جمال ظفار الذي يجمع سحر الطبيعة وأصالة المكان في رحلة تستحق أن تخاض. يمكن جميل في الموضوع أن هذه الأجواء تقدر تعيشها مع العائلة، تقدر تعيشها مع الأخوة، تقدر تعيشها مع الأصدقاء، تقدر تعيشها مع الأشخاص اللي فعلا هم مقربين على قلبك، وتعمل جدول في كل يوم، وكل يوم راح يكون يوم استثنائي تماما عن اليوم اللي قبله. كذلك رسالة من ناثير تقول: حين يجتمع زرقة البحر وشموخ الجبل واتساع السهل في لوحة واحدة، فأنت تنظر إلى ظفار. هذه المشاهد اللي فعلا يعني يمكن أنا صراحة يعني افتقدت يعني هذه السنة هذا المنظر، وإن شاء الله يعني راح تكون لي جولة لرؤية هذا المنظر، رؤية مشاهد الجمال وهي بالقرب من البحار. بالنسبة لي من أجمل المناظر اللي ممكن تمر عليه في محافظة ظفار. يمكن احنا دائما نعتقد أن الجبال هي في الخضرة فقط، ولكن حتى في بحارها هي تكون جميلة. وما نتكلم اليوم يعني عن مرباط فقط، مرباط ما شاء الله عليها، يعني أول ما تدخلها وتحس تحس نفسك كأنك داخل إلى منطقة يعني أثرية، إلى منطقة تاريخية، وهي بالفعل تاريخية تماما. هذا ناهيك عن البحار الجميلة اللي موجودة هناك. عموما كثير من الرسائل وصلتنا، ولكن أكيد راح نقراها تباعا في محطاتنا. راح نطلع وياكم هالمرة إلى فاصل ما قبل أذان المغرب، وراح نرجع لكم إن شاء الله أكيد نكمل ونواصل.

0: وخليك شبابي.
1: سهلوا سداد متأخراتكم مع خدمة حصاد، واستفيدوا من إمكانية تقسيطها على 8 دفعات ميسرة للمزارعين. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
3: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة.
4: سبعة وتسعين فاصلة خمسة مسقط، وثمانية وتسعين فاصلة خمسة

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: ما رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
3: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: يا تركي جماعة الخير، أنا سمعت الدندنة خلف الكواليس لصوت تركي، بس ما بغيت أني أستمتع بروحي، قلت لا، المتعة راح تكون مشتركة بيني أنا وبين المشاهدين والمستمعين. ما شاء الله عليك يعني تركي، أمانة الصوت، شفت الصوت اللي يدخل القلب على طول؟ هذا اللي صار، هذا اللي صار معانا. خلينا اليوم نتكلم عن هذه الموهبة لك تركي رجيبون، وأيضا خبرنا متى بدأت بالضبط.
1: أنا بديت من عمر 7 سنوات، أول شيء كان عمري 6 بديت أغني وهو خسرني أول أغنية غنيت.
0: نسمعها أول شيء بعدين خبرنا عن 7 سنوات.
1: أوكي.
0: يلا.

0: الله الله الله. نحن اليوم راح ننتقل إلى تسلسل تركي قالنا 6 سنوات خلاص سمعناها الأغنية. ننتقل الحين لأغنية ما بعد 7 سنوات أو القصة ما بعد عمر 7 سنوات.
1: قصتي كنت واجد أرقص كثير كان على أيام ذيك الأغاني القديمة نسيتها.
0: إنزين
1: كان أختي تصورني بتنشر
0: حلو
1: وبعدين بعدين صورنا وإحنا مسافرين.
0: أيوة
1: كان شكلي يضحك. بعدين غنيت هناك في الطائرة.
0: حلو دندنت لهم يعني هناك في الطائرة. إنزين
1: غنيت شو اسمه
0: هذا بعمر 7 سنوات.
1: إيه
0: حلو
1: غنيت يا

0: الله الله الله الله عليك يا تركي، ما شاء الله، يعني صوت يعني بشكل هادئ، مش هذاك الصوت اللي ممكن يكون حاد ويا الله بتمسك اذنك من عشان ما تسمع. صوت هادئ جميل ورايق بعد. يعني خلينا نتكلم، هذه غنيتها في الطائرة صح؟
1: إيه.
0: وصورتك بعدين اختك.
1: إيه.
0: وبعدين ايش اللي صار؟ صارت انطلاقة وخلاص.
1: إيه؟
0: صفقوا لك اللي داخل الطائرة ولا؟
1: إيه؟
0: ما شاء الله، يعني امتعتهم كلهم اللي هنا. ما شاء الله عليك، يعني نجم من انت الصغير.
1: إيه؟
0: حلو. نتكلم ايضا عن مشاركتك اللي كانت في برنامج نجوم الغد، يعني ايش اللي خلاك تسجل في هذا البرنامج، ومتى شفت البرنامج، وكيف جاتك الفكرة انك تشارك وانك انت يعني طفل من سلطنة عمان يشارك في برنامج نجوم الغد؟
1: أنا كنت في البيت جالس على أمان الله، فجأة جاني صديقي قال لي أبوه قال لي تبغاك تشارك في برنامج، أعطاني اسم البرنامج وسجلت. وبعدين جلسنا يمكن أسبوعين كذا أعطونا الدعوة.
0: حلو.
1: الدعوة عشان نحط تذكرة.
0: جميل.
1: الجواز والاسم
0: عشان تشارك معهم في البرنامج.
1: إيه؟
0: وبعدين
1: يختبرونا، يوم وصلنا اختبرونا، يختاروا الأصوات.
0: حلو.
1: بعدين أنا اختاروني ورحت على تجربة.
0: حلو. إيش اللي كان يعني شفت هناك في ذيك التجربة، إيش اللي عشته بالضبط هناك؟ هل كان في تدريب ولا كان في شيء من ذا القبيل؟
1: كان في تدريب.
0: في تدريب. حلو. استفدت يعني؟
1: إيه.
0: جميل. إيش اللي استفدته بالضبط هناك؟
1: اني ما اخاف من المسرح.
0: حلو.
1: اكون فخور في نفسي وارفع راس امي وابوي او اهلي يعني.
0: جميل كدا. جميل. هذا اللي استفدته من خلال هذه التجربه، انك انت تبعد الخوف عنك، وتوقع ان امورك طيبه الحين. يعني صار من مشاهير سلطنه عمان، يمكن من الفنانين ايضا، احنا نقدر نقول انه فنان صغير قادم بقوه الى مجال الفن العماني، ونتمنى ان شاء الله ان هذه الموهبه تستغل بالطريقه الصحيحه من قبل الاشخاص المهتمين بالفن. يعني صوت شجن كنا سمعناه خلال الاثير، وايضا اللي يتابعونا عبر مرئياتنا، فجميل ان هذا الصوت يعني ما يكون فتره قصيره وبعدين خلاص يختفي، ولكن ان شاء الله ان هذا الصوت يكون باقي باذن الله تعالى. انزين، نتكلم عن المشاركه، يعني هل خفت هناك تركي ولا
1: شوي؟
0: شويه خفت.
1: ايه شوي.
0: بعدين خلاص.
1: إيه خلاص.
0: من شجعك أكثر شيء هناك؟ أنا شفت في واحد مقدم للبرنامج،
1: فؤاد
0: كان معاكم وايد صح؟
1: إيه.
0: شفتك كان يقولك لا تخاف أمورك طيبة، وبعدين أنت خلاص انطلقت.
1: حتى داليا كانت تقول.
0: جميل. إنزين، خلينا نتكلم لما وقفت في المسرح وغنيت لهم.
1: غنيت لهم، أنا كنت خلاص خديت نفس. بديت أدخل في الجو.
0: حلو.
1: أول شيء كنت خايف، بعدين خلاص بديت أدخل في الجو، حسيت نفسي اني اقدر.
0: كان خدامك ناس صح اللي يقيموا الاغنية وكذا؟
1: كان في جمهور.
0: وبعد في جمهور.
1: ايه
0: ما شاء الله. بس ما شاء الله قدمت يعني.
1: ايه.
0: حلو.
1: وصلت نصف النهائي.
0: نصف النهائي وبعدين ما خسرت، لكن في النهاية انت ربحت بالتجربة
1: صح،
0: انه ما بس انك رجعت ما عندك شيء، في النهاية انت واجهت جمهور، واجهت فريق اللي يقيم الاغاني، يمكن بعدين لما تشارك مره ثانيه خلاص امورك طيبه صح؟
1: صح.
0: جميل. ايش الاغنيات اللي قدمتها هناك تركي؟
1: فقدتك

0: لك إن طالت الغيبة.
1: الله الله الله الله عليك يا تركي, الله عليك.
0: شكرا
1: تركي. هل في مشاركة تانية إن شاء الله راح تشارك هل خلال الفترة الجاية؟ وش راح تشارك؟
0: شارك The Voice.
1: The Voice
0: أو عرب أيد شيء
1: اسمه. حلو, يعني أنت إن شاء الله نقدر نقول إن مشاركاتك اللي راح توصلك إلى القمة
0: إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. ملي دائما يشجعك في هذه الموهبة؟
0: أهلي وأصدقائي وأخوي الكبير. يعني
1: جميل, يعني الناس المحيطين حواليك هم اللي دائما يشجعوا تركي إنه يعني يواصل ويقدم أفضل ما عنده, صح؟
0: أصلا أنا طلعت على أبوي.
1: آه ما شاء الله, الوالد فنان.
0: إيه كان
1: خلف الكواليس ما طاع يدخل يعني. لو دخل قبل خليد اندننا شوية.
0: كان عنده إيش اسمه فرقة موسيقية.
1: حلو.
0: كان هو يغني ويعزف.
1: جميل. إنزين دائما إحنا نعرف إن ما شاء الله هني مهتمين وايد بالفن الظفاري, هل حافظ شيء ولا ميولك شوية بعيد؟
0: لا لا عندي عندي.
1: عندك؟ يلا حلو.
0: تبغين أي
1: أي شيء بو عندك عطني إياه بالعماني.
0: إيه. هذا غنيتها في الوصال بس تبغين تسمعيها؟
1: نسمعها ليش لا.

0: يا الله عليك يا تركي.
1: شكرا
0: تركي.
1: شكرا.
0: انت قلتنا ان الوالد معاه فرقة، بس هل الوالد يغني ولا؟
1: يغني
0: ما شاء الله، يعني يمكن نقدر نقول اليوم ان موهبة تركي طالع على ابوه. دائما يقول لك طالع على ابوك، صح؟ جميل. في احد من العائلة بعد في الوسط الفني ولا؟
1: اختي واخوي الكبير.
0: ما شاء الله.
1: واخوي الكبير.
0: لا انتم معروفين ما شاء الله هنا يعني في محافظة ظفار، مهتمين كثير بالفن وايضا بالموسيقى وبالغناء، ما شاء الله عليكم يعني. طيب خلينا نتكلم عن الخطة المستقبلية اللي حاطها في بالك يا تركي، وين حاط في بالك توصل؟
1: احب اوصل لمسرح كبير.
0: انزين يلا خلنا نتخيل معك مسرح كبير، بعدين
1: يكون كبره كذا.
0: بس اذا هذا صغير كانه ولا
1: لا يكون كبره مثل المول.
0: مثل جاردنز مول. حلو. يعني المسرح اللي تخيل اليوم تركي مثل حجم جاردنز مول، وبعدين
1: اغني فيه وانا مرتاح.
0: والجماهير كيف؟
1: يكون عندي اغنيه حق.
0: حلو، اغنيتك الخاصه.
1: ايه
0: جميل. وبعدين والجمهور تحسن شويه ولا وايد؟
1: اغنيها باحساس، خليهم يصيحوا.
0: خليهم. اذا وش رايك تخلينا نصيح من الحين؟
1: اوكي.
0: صيحنا؟
1: ايه.
0: اوكي، شوف اللي معنا في الكواليس يعني يمكن مش عربي ولكن راح يحس بالاحساس.
1: اوكي.
0: فشابين هي ويل سينج ساد سونج، اوكي؟ هي وونت يو تو كراي. اوكي؟ خلاص بيصيح الحين معنا، يلا.

0: تعلمت نجوم الغد؟
1: لا لا تعلمت.
0: تعلمت من نجوم الغد إيه؟ إن كل كلمة تغنيها تحس فيها صح؟
1: إيه.
0: جميل. طيب خلينا نتكلم أيضا من جانب آخر. إحنا اليوم تكلمنا عن طموح تركي وإن يكون له أغنيته الخاصة, وأنا أعتقد اليوم تركي قادر يعني إن تكون له أغنية الخاصة. فنحن يمكن اليوم في الشبيب شوي طماعين تركي, نبغى نسمعنا شيء غيره. نبغى شيء فرحي لأن صيحتنا قبل شوية. أنت ما تمنى الناس تصيح, تمنى الناس تفرح يعني. الغزالة رايقة.
1: خلينا علي

ما الناس الحلوة السيئة يا سيدي يا جمال ومالو ضغط كتير عليك ما تقرب مني حبة لا لسه شوية حبة

0: ننسى شوية حبة طب حياة المحبة مدام قد جنبي خلاص خلي.
1: الله الله لا والله يعني شوفي عندكم الكواليس مستانسة. يعطيك العافية يا تركي. وإيش اليوم الرسالة اللي ممكن توجهها لكل من يسمعنا حاليا؟
0: عبروا عن مشاعركم تابعوني بخلي مشاعركم تذوب.
1: الله. قولهم بعد أنا فنان إن شاء الله قادم بقوة إلى الساحة.
0: إن شاء الله
1: قولها يلا على أساس بعدين يعني كذا يسمعونا.
0: أنا فنان إن شاء الله قادم للساحة
1: بإذن الله تعالى. فنان كبير إن شاء الله قادم إلى الساحة العمانية بموهبة وصوت أيضا شين. شكرا لك يا تركي وجودك اليوم معنا. يعطيك العافية. وكلمة تقولها حق الماما والبابا وإيش بتقولهم؟
0: شكرا على تشجيعكم لي، خليتوني أفرح يوم تودوني مسابقات، تشتروا لي كل شيء أبغاه. شكرا.
1: الله يحفظهم لك إن شاء الله يا رب، ويحفظ جميع الأمهات والآباء. إذن مستمعينا حبتنا راح نختم للقاء لحظات شبين، الختام مع
0: تركي.
1: مع تركي. تركي أغنية وبعدين قولهم مع السلامة
0: للأم.
1: للأم.

0: وسطك عاطفة الكون، وضحكتك ربيع خضار، زهورة فتحت فيني.
1: قلهم فاصل واصل. يلا يلا معاك. قلهم فاصل ونواصل.
0: فاصل ونواصل.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

فيكم من جديد مستمعينا، وتحية مساء أكيد نوجه لكل من ثبت الموج ويسمعنا حاليا عبر الأثير، وكذلك لمن يتابعنا عبر مرئيات الشبيبة. نتمنى لكم إن شاء الله مشاوير طيبة. أنا أمانة حلقة اليوم يمكن يقول لك إن ختامها كان مسك، وفعلا ختامنا اليوم كان مع تركي يعني بطريقة جميلة استثنائية لحلقة اليوم. يعني أنا دائما أسعد بالمواهب العمانية، خصوصا إذا كانت هذه المواهب أو هذه الموهبة منذ الطفولة ويتم تنميتها بالطريقة الصحيحة. يعني يمكن أنا جلست خلف الكواليس مع أهل تركي ودار بينا حوار، يعني فأنا شفت مدى يعني اهتمام أهل تركي بموهبة تركي وكيف ممكن ينمو هذه الموهبة. فإن شاء الله يعني أنا على يقين تام أن خلال الأعوام القادمة وحتى من بعد سنوات إن شاء الله راح نشوف اسم لامع في سلطنة عمان بإذن الله تعالى. عموما مستمعينا دائما مع أجواء خريف ظفار نوصيكم بالحذر الشديد أثناء تجولكم في الأماكن السياحية هنا. أيضا حاول قدر الإمكان ترك المكان نظيف لأي منطقة نحن نزورها ولأي مكان سياحي ممكن نستمتع فيه، وحتى إذا كان مثلا مكان مش نظيف نحاول ننظف النهاية ناخذ أجر المكان. عموما مستمعين أكيد ضمن المواقف الجميلة اللي مرت عليه وراح إن شاء الله تخلد في ذاكرتي من خلال وجودي هنا في جاردنز مول، يعني تحية كانت أو خليني أوجه هذه التحية لحسين السعدي. حسين السعدي أحد المستمعين للبرنامج أو برامج الشبيبة بشكل عام، ما شاء الله دائما كان يتواصل معنا عبر واتساب الشبيبة بالرسائل، واليوم يعني شفناه في الواقع، وهذا اللي يسعدني اليوم لما يكون يعني في تواصل مباشر مع أكيد المستمعين. عموما راح أختم معكم هذه المحطة مستمعين، وأكيد تقبلوا تحياتنا. كنت معكم أنا أخذكم شيماء السيابية في تقديم البرنامج، من الكواليس كان معكم شبين وأيضا بدر البلوشي. حياكم الله أكيد في برامجكم اليومية من خلال قناة الشبيبة. راح نلقاكم إن شاء الله يوم الغد في نفس الموعد في نفس الوقت. في أمان الله وحفظ الرحمن.

0: وخليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شاعر.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا، وبابا ندخل منه إلى جناتك، ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: خليك شبابي.
1: ألو، السلام عليكم.
2: ها نورة، اصر على الموضوع.
1: انت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
2: شوف، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
1: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
2: انا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
3: اذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. اوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

97.5 مسقط و 98.5

0: بخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

عشت طول عمري أوفي جمايلي الغالية علي أجيب مني.